0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمداً الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاماً محموداً الذي وعده.
1: لكل جندي،
2: لكل شرطي،
1: لكل ضابط،
2: هذا صوتكم.
1: أمن 24.

خط واحد مهما تغير الإعلام في خط واحد ما بتهزه ريح، خط الوطن أمن 24 تمشي عليه بثبات وبرسالة ما فيها تنازل، لأنه فلسطين مش عنوان، فلسطين خط الحياة اللي بيجمعنا.

والثقة تبنى والمهنية تثبت. في إذاعة أمن 24 نعمل كل يوم للحفاظ على ثقة المواطن بنا عبر إعلام منضبط وطني ومسؤول. فلسطين بتجمعنا وبتجمع كلمتنا نحو أمن يليق ببلدنا.

مصداقية المؤسسة. هنا إذاعة أمن 24، منظومة إعلامية ترتكز على المهنية والانضباط والرسالة الوطنية. نرافق المواطن بالمعلومة الموثوقة والخبر المسؤول والتوعية الهادفة. فلسطين بتجمعنا، ومسؤوليتنا نكون على قدر الثقة.

كل يوم، كل ساعة، كل لحظة. فلسطين على الهواء، نقل مباشر، صوت ميداني وتغطية بتوصل للناس بدون أي فلتر. أمن 24، لأن فلسطين مش خبر، فلسطين حياة.

إعلام مسؤول، رؤية واضحة ومحتوى وطني نابع من وجع الناس ونبض الأرض. هيك بنشتغل وهيك بنستمر، لأنه في النهاية فلسطين بتجمعنا، وأمن 24 ترفع صوتها بصوتكم.

فلسطين وحدة واحدة، من بحر غزة لجبال نابلس، من أريحة لغصون الزيتون بالخليل، أمن 24 صوت لكل فلسطين. الترددات اللي بتجمعنا 94.2 بالقدس، رام الله وبيت لحم، 97.3 بالخليل وغزة، 105.6 بنابلس، 107 بأريحة، 107.6 بجنين. وللي بحب يكون معنا وين مكان، زورونا على www.amen24.bs. أمن 24، فلسطين بتجمعنا.

الشارع الفلسطيني، ناسه، صوته، آماله وتحدياته، كل نبضة فيه بنسمعها وبنوصلها. أمن 24 مش بس إذاعة، هي مرآة المجتمع. فلسطين بتجمعنا، وصوتنا ننقله بصدق.

بين مدينة ومدينة، بين مخيم وقرية، المسافة أكبر من الجغرافيا، بس صوت واحد قادر يقربنا. أمن 24، صوت بيشيل هموم الناس وبيجمعهم على كلمة الوطن. فلسطين بتجمعنا.

وطن يستحق صوتا مسؤولا، لأن فلسطين تستحق إعلاما مسؤولا. نعمل في أمن 24 على تقديم محتوى يعكس صورة مؤسساتنا الوطنية ويخدم المواطن بوعي ودقة ووضوح. من خلال تغطياتنا وبرامجنا نلتزم بثوابت شعبنا ونضع المهنية فوق كل اعتبار. فلسطين تجمعنا، وعلى هذا العهد راح نواصل.

ليست مهمتنا السبق بل الدقة، وليس هدفنا الصوت العالي بل الصوت الصادق. أمن 24 تعمل ضمن منظومة إعلامية منضبطة تعبر عن قيم وطنية ثابتة. فلسطين بتجمعنا وبترسخ التزامنا بالمهنية.

معا نصل بسلامة لرحلة آمنة. تابعونا في منتصف كل ساعة على أمن 24.

موجة وطنية مش مجرد موجة إذاعية، هي موجة وطنية بتجمع الكل تحت صوت واحد، صوت مسؤول، صوت شفاف، صوت بيحكي عنكم وإلكم. أمن 24 الإذاعة اللي بتشبهكم، فلسطين بتجمعنا بتوحد رسالتنا. مستقبل بلد، مستقبل بلد. إحنا مش بس منغطي حدث، إحنا منوثق حاضر ومنعكس مستقبل بلد كامل. فلسطين بتجمعنا وأمن 24 بتكمل الحكاية بالصوت اللي ما بينطفي.

لمعرفة أحوال الطرق أولاً بأول. تابعونا على منتصف كل ساعة. أمن 24، طريقكم آمن.

نوافذ على الأمن، نافذتكم الأسبوعية نحو الوعي الأمني والسلم الأهلي والاستقرار المجتمعي. نناقش القضايا التي تمس حياتنا اليومية، ونتحاور مع المختصين حول الأمن والقانون والسياسة ودور المؤسسات في تعزيز الأمن والاستقرار، لأن الأمن والسلم مسؤولية الجميع. نوافذ على الأمن كل أحد الساعة 3 مساء، من إعداد وتقديم العقيد علي العمله.

0: حب جديد.
1: كل شجرة بتلولح ايدي بتسألنا وبتحيينا، وكل حرف من تراب قلبه لهفة أم تنادينا، وكل حرف من تراب قلبه لهفة أم تنادينا.

بلادنا مهما نسينا بربوعك نحن ربينا، كل حبة من ترابك قلبه لهفة امتنا.

البسمه بالحب تفوح تفرحنا وتهنينا وكل حب من ترابك قلبه لهفة أم تنادينا وكل حب من ترابك قلبه لهفة

0: عينك وتخربنا
1: يا
0: بلادنا نحن وجبنا وطوفنا بمراكبنا ودروب المجد دروبنا قلوب كثير قلوبنا وحروفنا من خيوط الشمس وملو الكون.

الشارع الفلسطيني ناسه، صوته، أماله وتحدياته، كل نبضة فيه بنسمعها وبنوصلها. أمن 24 مش بس إذاعة، هي مرآة المجتمع. فلسطيني بتجمعنا وصوتنا بننقله بصدق.

مش مجرد موجة إذاعية، هي موجة وطنية تجمع الكل تحت صوت واحد، صوت مسؤول، صوت شفاف، صوت بيحكي عنكم وإلكم. أمن 24، الإذاعة اللي بتشبهكم. فلسطين بتجمعنا وبتوحد رسالتنا.

0: ننتقل بكم إلى استوديو الأخبار من أمن 24.
1: موجز الأخبار من أمن 24.
2: معكم سنابل صباح، أهلا بكم. استشهاد 12 مواطنا وإصابة آخرين أمس في سلسلة غارات واستهدافات نفذتها قوات الاحتلال على مدينة غزة ومناطق متفرقة من القطاع. استشهاد الشاب فادي حمد الله النعسان 17 عاما من بلدة المغير شرق رام الله متأثرا بجراحه التي أصيب بها برصاص الاحتلال قبل عدة أيام. النيابة العامة والشرطة تواصلان منذ أمس التحقيق في حادثتي وفاة طفل من محافظة طول كرم وشاب من محافظة نابلس، فيما أمرت النيابة العامة بالتحفظ على الجثمانين وإحالتهما إلى معهد الطب العدلي لاستكمال الإجراءات القانونية اللازمة والوقوف على أسباب الوفاة. الشرطة بالشراكة مع الجهات ذات العلاقة تطلق نظام الرسم الإلكتروني الوطني إيكروكا في خطوة نوعية لتطوير آلية التعامل مع حوادث المرور. إصابة طفلين مساء أمس الجمعة بجروح جراء اعتداء مستوطنين على مركبة على الطريق بين قرية اللبن الشرقية وسلفيت ونقلا إلى المستشفى لتلقي العلاج. إصابة عدد من المواطنين اليوم خلال اعتداء قوات الاحتلال عليهم أثناء اقتحامهما قرية كفر نعمة غرب رام الله. الاحتلال يستولي على أكثر من 16 دنما من أراضي دور القرع شمال شرق رام الله. مستوطنون يدمرون شبكة المياه ويسرقون خزانين في قرية المنيا جنوب شرق بيت لحم. الاحتلال يعيق حركة تنقل المواطنين عقب نصب حاجز عسكري بين بلدتي جيوس والنبي الياس شرق قلقيلية. قوات الاحتلال تقتحم أمس عددا من القرى والبلدات في الضفة وتنفذ عمليات دهم وتفتيش في عدة مناطق. منظمة التعاون الإسلامي والأمم المتحدة تعقدان اليوم في القاهرة مؤتمرا دوليا حول القدس بعنوان خط المواجهة للتهجير والضم والمفتاح لتحقيق سلام عادل وشامل. إلى حالة الطقس، تكون درجات الحرارة أعلى من معدلها السنوي العام من العام بنحو ثلاث درجات مئوية مع ارتفاع طفيف على درجات الحرارة، ويكون الجو صيفيا حارا في المناطق الجبلية وحارا إلى شديد الحرارة في المناطق السهلية والساحلية. إلى أسعار صرف العملات، يصرف الدولار الأمريكي 3 شواكل و4 أجورات، أما الدينار الأردني 4 شواكل و29 أجورة، أما اليورو الأوروبي 3 شواكل و48 أجورة. نهاية الموجز، في أمان الله.
3: لمتابعة الأخبار العاجلة أولا بأول، تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي على أمن 24.

كلمة الوطن ليست شعاراً، إنها ممارسة يومية نلتزم بها. في إذاعة أمن 24 نضع رسالتنا الأمنية والإعلامية في خدمة المواطن بكل نزاهة واحترام. فلسطين بتجمعنا وبتجمع قيمنا نحو إعلام مشرف.

لأن فلسطين تستحق إعلاماً مسؤولاً. نعمل في أمن 24 على تقديم محتوى يعكس صورة مؤسساتنا الوطنية ويخدم المواطن بوعي ودقة ووضوح. من خلال تغطياتنا وبرامجنا نلتزم بثوابت شعبنا ونضع المهنية فوق كل اعتبار. فلسطين بتجمعنا، وعلى هذا العهد بنواصل.

شفراوي يا هالرابع تصيح وتنادي مشتاق نبع المية عالعين والرادي خوضوني صوب الوطن لا ديري بلادي تعمال عظامي جسر يمشي الفيديو.

أمن 24، إذاعة المؤسسة الأمنية الفلسطينية، صوت الأمان وصوت الوطن. 94.2 بالقدس ورام الله وبيت لحم، 97.3 بالخليل وغزة، 105.6 في نابلس، 107 في أريحة، و 107.6 في جنين. واسمعونا عبر موقعنا الإلكتروني www.amn24.bs. أمن 24، فلسطين تجمعنا.

نظرة عميقة وتحليل شامل. نأخذكم لفهم السياسة والاقتصاد والمجتمع. ملف اليوم من الأحد إلى الخميس الساعة 6:00 مساء عبر أثير أمن 24.

0: ننتقل بكم إلى استوديو الأخبار من أمن 24.
1: موجز الأخبار من أمن 24.

0: معكم سنابل صباح، أهلا بكم. استشهاد 3 مواطنين وإصابة آخرين جراء قصف الاحتلال تجمعا للمواطنين في حي الزيتون بمدينة غزة. استشهاد الشاب فادي حمد الله النعسان 17 عاما من بلدة المغير شرق رام الله متأثرا بجراحه التي أصيب بها برصاص الاحتلال قبل عدة أيام. وفاة طفل يبلغ من العمر 8 سنوات متأثرا بجراحه الخطيرة التي أصيب بها الليلة الماضية نتيجة تعرضه لحادث سير ببلدة صوريف غرب الخليل، وشرطة المرور تتحفظ على السائق وتستكمل إجراءات التحقيق في الحادث. الشرطة بالشراكة مع الجهات ذات العلاقة تطلق نظام الرسم الإلكتروني الوطني إي كروكا في خطوة نوعية لتطوير آلية التعامل مع حوادث السير. طواقم الدفاع المدني ومتطوعو فقوعة يخمدون حريق أعشاب في البلدة بعد السيطرة على النيران ومنع امتدادها إلى المناطق المجاورة وتأمين الموقع. الاحتلال يعتقل الحاج إبراهيم الجبور وابنه أنس عقب اقتحام مساكنهما في مسافر يطا جنوب الخليل. إصابة طفلين مساء أمس الجمعة بجروح جراء اعتداء مستوطنين على مركبة على الطريق بين قرية اللبن الشرقية وسلفيت ونقلا إلى المستشفى لتلقي العلاج. الاحتلال يستولي على أكثر من 16 دنما من أراضي دور القرع شمال شرق رام الله. إصابة عدد من المواطنين اليوم خلال اعتداء قوات الاحتلال عليهم أثناء اقتحامهما قرية كفر نعمة غرب رام الله. الاتحاد الأوروبي يجدد دعوته لإسرائيل إلى الامتناع عن توسيع المستوطنات في الضفة الغربية. منع الاحتلال رفع أذان الفجر اليوم في قرية حوسان وأجبر المصلين على مغادرة أحد المساجد. منظمة التعاون الإسلامي والأمم المتحدة تعقدان اليوم في القاهرة مؤتمرا دوليا حول القدس بعنوان خط المواجهة للتهجير والضم والمفتاح لتحقيق سلام عادل وشامل. إلى حالة الطقس، تكون درجات الحرارة أعلى من معدلها السنوي العام بنحو 3 درجات مئوية مع ارتفاع طفيف على درجات الحرارة، ويكون الجو صيفيا حارا في المناطق الجبلية وحارا إلى شديد الحرارة في المناطق السهلية والساحلية. إلى أسعار صرف العملات، يصرف الدولار الأمريكي 3.04 شواكل، ويصرف الدينار الأردني 4.29 شواكل، أما اليورو الأوروبي يصرف 3.48 شواكل. نهاية الموجز، في أمان الله.
1: لمتابعة الأخبار العاجلة أولا بأول، تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي على أمن 24.
2: أيف أرسان كنعان

كونوا دائما في قلب الحدث وتابعوا النتائج، الأخبار والتحليلات أولا بأول عبر التلفزيونات التفاعلية والموقع الإلكتروني أمين 24. ننقل الحدث كما هو.

0: نحرص على تقديم صورة الوطن كما تستحق، واضحة، دقيقة ومسؤولة. أمن 24 تعمل بروح مؤسسية تعلي قيمة الحقيقة وتحافظ على ثوابت الشعب الفلسطيني. فلسطين بتجمعنا وبتجمع رؤيتنا الإعلامية.
1: آخر تحديث لأحوال الطرق من أمن 24.

آخر تحديثات الطرق والحواجز من أمن 24، أهلا بكم. البداية بمنطقة الوسط، جميع الطرق سالكة باستثناء المدخل الشمالي لمدينة البيرة، تفتيش للخارج، الجلزون كثافة سير باتجاه رام الله، كفر عقب أزمة، قلنديا كثافة سير. وانتقالا إلى محافظات الجنوب، جميع الطرق سالكة باستثناء دورة تقوع، تفتيش باتجاه الجنوب، فرش الهواء كثافة سير للخارج، الداخل سالك، راس الجورة مغلقة، زيف مغلقة، سعير مغلقة، النبي يونس مغلق، العروب العجوري مغلقة. وانتقالا إلى محافظات الشمال، جميع الطرق سالكة باستثناء برقين مغلقة، كفر الديك مغلقة، عنبتة أزمة، وتفتيش للخارج، للداخل سالك، عين شبلي مغلق. كانت هذه آخر

نصل بسلامة لرحلة آمنة. تابعونا في منتصف كل ساعة على أمن 24.

لمتابعة الأخبار العاجلة أولاً بأول، تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي على أمن 24.

0: ننتقل بكم إلى استوديو الأخبار من أمن 24.
1: موجز الأخبار من أمن 24.

0: معكم سنابل صباح، أهلا بكم. استشهاد 3 مواطنين وإصابة آخرين جراء قصف الاحتلال تجمعا للمواطنين في حي الزيتون بمدينة غزة. استشهاد الشاب فادي حمد الله النعسان 17 عاما من بلدة المغير شرق رام الله متأثرا بجراحه التي أصيب بها برصاص الاحتلال قبل عدة أيام. وفاة طفل يبلغ من العمر 8 سنوات متأثرا بجراحه الخطيرة التي أصيب بها الليلة الماضية نتيجة تعرضه لحادث سير ببلدة صوريف غرب الخليل. الشرطة بالشراكة مع الجهات ذات العلاقة تطلق نظام الرسم الإلكتروني الوطني إيكروكا في خطوة نوعية لتطوير آلية التعامل مع حوادث المرور. طواقم الدفاع المدني ومتطوعو فقوعة يخمدون حريق أعشاب في البلدة بعد السيطرة على النيران ومنع امتدادها إلى المناطق المجاورة وتأمين الموقع. الاحتلال يعتقل الحاج إبراهيم الجبور وابنه أناس عقب اقتحام مساكنهما في مسافر يطا جنوب الخليل. الاحتلال يفتش منازل في ميثلون ويعبد في جنين ويخضع عددا من المواطنين للاستجواب. الاحتلال يستولي على أكثر من 16 دنما من أراضي دور القرع شمال شرق رام الله. الاتحاد الأوروبي يجدد دعوته لإسرائيل إلى الامتناع عن توسيع المستوطنات في الضفة الغربية. منع الاحتلال رفع أذان الفجر في قرية حوسان وأجبر المصلين على مغادرة أحد المساجد. منظمة التعاون الإسلامي والأمم المتحدة تعقدان اليوم في القاهرة مؤتمرا دوليا حول القدس بعنوان خط المواجهة للتهجير والضم والمفتاح لتحقيق سلام عادل ودائم. إلى حالة الطقس، تكون درجات الحرارة أعلى من معدلها السنوي العام بنحو 3 درجات مئوية مع ارتفاع طفيف على درجات الحرارة، ويكون الجو صيفيا حارا في المناطق الجبلية وحارا إلى شديد الحرارة في المناطق السهلية والساحلية. إلى أسعار صرف العملات، يصرف الدولار الأمريكي 3 شواكل و4 أجورات، أما الدينار الأردني 4 شواكل و29 أجورة، أما اليورو الأوروبي 3 شواكل و48 أجورة. نهاية الموجز، في أمان الله.
1: لمتابعة الأخبار العاجلة أولا بأول، تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي على أمن 24.
2: في زمن تتسارع فيه الأيام تبقى الأسرة هي الملاذ وهي البداية والنهاية، لكن كيف نحافظ على دفء العلاقة وسط مشاغل الحياة؟ في كل حلقة نفتح معا أبواب الحوار ونقترب أكثر من قضايا الأسرة الحديثة، من التربية والتواصل إلى التحديات اليومية التي نعيشها جميعاً.

0: مساء الخير وأهلا وسهلا فيكم في حلقة جديدة من برنامج نوافذ أسرية. خلصت امتحانات الثانوية العامة وارتاح الطلاب من الضغط النفسي من ضغط الدراسي، لكن يمكن بلشت مرحلة أصعب شوي على الكثير من الطلاب، وهي مرحلة انتظار النتيجة. وهالمرحلة اللي معها أسئلة ما بتتوقف، شو رح أجيب وشو رح أدرس فيما بعد؟ هل التخصص اللي بحبه هو نفسه اللي لازم أدخله ولا أسمع كلام الأهل؟ هل المعدل اللي بيحدد مستقبلي فعلا ولا أمور ثانية أخرى؟ هاي الفترة طبعا مليانة بالقلق، مليانة بالضغط والتردد، مش بس عند الطلاب كمان عند أهاليهم، لأنه قرار اليوم ممكن برسم طريق سنوات في المستقبل لقدام. في حلقتنا لهاليوم رح نحكي عن كل هالتساؤلات، كيف نتعامل مع قلق النتائج وكيف نختار التخصص المناسب وشو دور الأهل حتى يكونوا داعمين مش مصدر للضغط بالنسبة لأبنائهم. رح يكون معنا بالفقرة الأولى الدكتور وحيد جبران، استشاري تعليم وتدريب ومختص بالتعليم في الطوارئ، ينضم إلينا الآن مباشرة عبر الخط الهاتفي. أهلا ومرحبا بك معنا دكتور وحيد.
1: صباحك أخت ولاء،
0: أهلا بك. يعني نتحدث عن مرحلة حساسة بالنسبة لطلاب الثانوية العامة ولأهاليهم، انتهت الامتحانات، انتهى الضغط المبدئي خلينا نحكي، وبلش ضغط التفكير بالنتيجة وشو رح ندرس في الجامعة، شو مخططات الأهل وشو مخططاتنا. بداية، كيف بتم وصف هاي المرحلة ما بعد الثانوية العامة، ولماذا يشعر معظم الطلبة بقلق كبير قبل ظهور هذه النتائج؟
1: يعني بجزء من الطبيعة اهتدنا عليه، بنحاول نفسره، لكن هذا ما يحدث. في قلقين، القلق الأكبر انتظار النتيجة، عشان هيك أنا بتمنى كل توفيق لكافة طلبة التوجيهي، وأن إن شاء الله يكون النجاح طريقهم. لكن كمان في المرحلة المهمة ما بعد التوجيهي، إلى أين سيتجهون؟ هل سيتجهون إلى أي تعليم إذا كان بدهم يستكملوا مسيرتهم التعليمية، وإذا بدهم يتوجهوا لمسارات أخرى؟ وكل المسارات جيدة، المهم أن يتميز الإنسان في أي مسار يختار. على موضوع التخصصات الجامعية والإقبال على الجامعات، والحقيقة موضوع تحدي، لأن الأمور الآن مش قضية اختيار التخصص، صار في عنا عوامل بدها تخلي الواحد كيف يختار تخصص، والموضوع لم يعد أوده ولا أرغبه ولا أحبه ولا أفضله هذا التخصص، يعني اللي هو الشغف الشخصي والميول الخاصة. لا، لازم يأخذ بالاعتبار الواقعية الاقتصادية، قديش إمكانية هذا التخصص مرتبط بالتنمية الاقتصادية والتنمية الوطنية، قديش مرتبط بسوق العمل. وأوقات لما نفكر في سوق العمل مش بس على المستوى الفلسطيني، كمان بنقعد نفكر على مستوى ما خارج فلسطين، لأن بتعرف نسبة البطالة المرتفعة بشكل عام وفي تخصصات معينة بشكل خاص. عشان هيك الوقت أوقات الواحد يصير يفكر كمان، هل التخصصات هذه عابرة للحدود؟ هل إذا ما كانش في مجال للعمل في السوق الفلسطيني، هل في مجال للعمل حتى لو كان عن بعد في السوق اللي خارج حدود فلسطين؟ وهكذا
0: يعني. يعني لما يختار الطالب تخصصه بطريقة صحيحة، بده يحاول يعمل زي دراسة جدوى مبدئية، إنه شو الإشي المناسب في السوق المحلي أو الانفتاح السوق المحلي على السوق العالمي لربما.
1: أي نعم، طبعا تأكيد الوضع الموضوع مهم، ما الذي يحبه لكن لا يكفي. السؤال هلا ما الذي يبرع فيه؟ يعني أفترض بدي أختار تخصص معين، هل هذا التخصص راح يتميز وينطلق فيه ويبرع فيه، ولا راح يعني جرجل حاله جرجل فيه؟ والتالي بده يكون عارف شو نقاط قوته، يعني ما بدنا يروح يقبل على تخصص والتخصص هذا ما عنده هالمهارات والنقاط قوة اللي طبعا هي خاضعة للتطوير والقابل للتطوير، بس كمان في أساسيات. هذه قضايا كلها كمان بتساعد في اختيار الموضوع.
0: نعم، يعني دكتور اليوم الطالب خلص مبارح الامتحانات الثانوية العامة، بدهم يحكوا، أو عفوا قبل أيام بدهم يحكوا عن التخصصات اللي رح يروحوا عليها يتجهوا في الجامعة، بيكونوا مخططين مسبقا طبعا قبل الثانوية العامة. أحيانا بيكون الطالب وأهله مخططين، أنا بدي أدرس طب، أنا هندسي، وكأنه التخصصات، مع احترامنا لكل التخصصات العلمية والإنسانية، هناك تخصصات ثابتة يسعى إليها الأهل، فبصير يلقبوا ابنهم الدكتور، الدكتورة الفلانية، الدكتور الفلاني. قديش هذا الموضوع بيضغط الطالب؟ وشو بالأساس إحنا يعني أبنائنا اليوم كطلاب ثانوية عامة، شو الأسئلة اللي لازم يسألها الطالب اليوم لنفسه قبل إنه ما يكون باختيار التخصص بناء على فقط معدل؟
1: يعني نقطة جديرة بالاهتمام اللي أثرتيها، وأن ما نكتفي بأسماء التخصصات الرنانة. وبعض التخصصات الرنانة للأسف أصبح هناك بطالة عالية فيها، التخصصات التي اعتدنا عليها وبالتالي بدها انتباه. عشان هيك الموضوع بده فكر أن يدرس الوضع، وبدي أرجع للأسئلة المهمة. بداية، ما الذي يحبه؟ إيش الذي يبرع فيه؟ شو نقاط قوته؟ لما نرجع لقضية فرص العمل المتاحة في السوق الفلسطيني، والسوق ضيق محدود جدا، لكن هذه كمان ممكن تكون خارج فلسطين وبرضه الإمكانات محدودة. أنا ليش بقول كل هذه القضايا؟ لأن مش بس بدنا نشوف المساحات والمجالات، كمان بدنا نشوف المحددات الموجودة. هلا عشان هيك حاليا بده يبدأ يفكر في التخصصات اللي تتصل بما ذكرنا. يعني أنا في تخصصات لازم يبتعد عنها حتى لو كان يحبها، إلا إذا كان لغرض أن يكون يعني خلاص أنا أمتلك هذا التخصص وأنا عندي شهادة تخصص، بس هذا لا يكفي. فهل لما يقول الواحد يقعد يفكر مثلا في التخصصات الملائمة لسوق العمل والتنمية في فلسطين، وحاليا في مقدمتها بتقع التخصصات ذات العلاقة بالاقتصاد الرقمي والتكنولوجيا، وميزتها هاي أنها هي عابرة للحدود. يعني أنا بعرف مثلا في غزة حاليا وقبل الحرب الأخيرة في 23 في شباب كثير هم موجودين على أرض غزة، كانوا على تواصل وعمل عن بعد مع شركات عالمية في موضوع الاقتصاد الرقمي أو في التكنولوجيا أو في المهارات الرقمية. عشان هيك خلينا أستغل هذه الفرصة أن أقول للطالب حتى لو اختار أي تخصص من التخصصات، لا يكفي أن يحمل شهادة في هذا التخصص، منيح أن يتعمق ويتميز، لكن كمان لازم يكون يفكر في مجموعة مهارات مساندة زي اللغات زي المهارات الرقمية، حتى لو كان في تخصص بعيد عن التخصص للعلاقة بالتكنولوجيا والذكاء الصناعي، لازم يكون عنده مهارات رقمية، استخدام الحاسوب، إتقان اللغات، وعنده بعض المهارات كيف يعمل في فريق، كيف يفكر نقديا، كيف يختار، كيف يتخذ قرار. إذن في عندنا التخصصات ذات العلاقة بالاقتصاد الرقمي والتكنولوجيا مهمة. حاليا في تخصصات العلاقة بعلوم طبية مساندة وتأهيل، يعني غير الصيدلة والتمريض والطب المعهود، اللي في تخصصات حاليا العلاج الطبيعي الوظيفي بدأ يزداد الاهتمام به في فلسطين، الأمور ذات العلاقة بالأطراف الصناعية، تخصص تمريض تخصصي مش هيك تمريض عام، إنما وقت مثلا إلى علاقة نفترض تمريض العناية المكثفة أو تمريض اللي له علاقة بالأورام وهكذا. كمان التخصصات اللي له علاقة بالتنمية المستدامة والبيئة زي الطاقة المتجددة وهندسة الطاقة الشمسية والبديلة، وبالتالي حتى في الهندسة حاليا في تخصصات غير تقليدية وكذلك في الطب.
0: نعم، يعني أنت طرحت موضوعين مهمات جدا دكتور، فيما يتعلق بأنه ما أنظر للأشياء اللي أنا بدي إياها، وفي نفس الوقت برضو ما روحش إشي أنا مش بما معناه مش على مؤهلاتي ما بتسمح لي أني أروح هذا التخصص. يعني مثلا ممكن في القطاعات التكنولوجية اليوم مثلا أو ما يتعلق بالأشياء الرقمية لها سوق منفتح عالميا، ولكن بعض الطلاب ليست لديهم القدرة على الدخول في هذا التخصص وبيحبوا تخصص ثاني. ولكن اليوم كيف ممكن برضو التخصص التقليدي نعمل منه تخصص مختلف؟ يعني أنت تحدثت الآن عن تخصص داخل التخصصات، أحيانا بيكون مثلا التمريض اللي بيكون للطوارئ، يعني تخصصات داخلية ما كنا نسمع عنها في السابق، فكيف ممكن أنا أستثمر هذا التخصص التقليدي ليصبح غير تقليدي وأشتغل في مجال أنا بحبه بالفعل؟
1: يعني برضه نقطة كثير كويسة. هلا أنا نفترض أن طلعت تخصصت في التمريض وكان التمريض بشكل عام، ووجدت أنه السوق ضيق والمجالات محدودة والمستشفيات تعاني نظر الأوضاع الاقتصادية ذات العلاقة بالرواتب بشكل عام. هلا هون بتيجي قضية أنه مش أن أنا بدي أبحث عن فرص عمل فقط، حاليا هناك من يفكرون أن مهم يخلقوا الفرص ولا ينتظرون الفرص، وهذا ما يسمى بالريادة. يعني نفترض أن عندي شهادة تمريض عام ومش واجد مجال للتمريضات، هلا هون أنا ممكن كيف أن يكون عندي مرونة بحيث أعمل على تطوير هذه الشهادة والمؤهلات الموجودة عندي من خلال الولوج إلى منصات تعليمية تطويرية. والأيام الأمور هذه كثيرة، المنصات والتعليم المفتوح ومصادر التعليم المفتوح واليوتيوب، في شغلات كثير حاليا هذه بتساعد، بحيث أن كمان حتى بتمنع الشهادات، أن بحيث أكون أنا لست يعني طبعا كل احترام للتمريض، بس أنا قد كمثال أن أنا مهاراتي تتجاوز المهارات اللي أنا تعلمتها في الجامعة، وهي تمتد إلى ما هو أكثر من تمريض نحو عام. فأنا مثلا رحت أن تعمقت في هذا الجانب، وكان هذه كمان قضية المرونة بدها اهتمام. وخلينا كده أخت ولاء على قضية، يعني ما بدنا هيك تظل التهني بالشهادات والخلو من المهارات، المهارات أهم من الشهادات. في ناس لا يمتلكون شهادات لكن لديهم مهارات
0: عالية من خبرة العمل
1: عالية، وبالتالي أنا أوقات يعني بصير واحد يعني ممكن أن حد يروح يتنافسوا شخصين حتى لو كان عنده نفس المؤهل، حتى لو كان واحد ماخذ درجة الامتياز في هذا التخصص وحد ثاني ممكن تكون درجة جيد في هذا التخصص، لكن في المقابلات إذا برز في المهارات اللي عم يعني بيبحث عنها صاحب العمل راح يفضل الشخص اللي عنده درجة يعني تقدير جيد أكثر من تقدير امتياز، لأنه ما بده حد أنه يقعد يتفاخر أن لدي خريج درجة A والامتياز، أن لدي خريج لديه المهارات التي تمكنه من الإبداع في مجال العمل إلا أنا بدي يعني بدي أوظفه لأجله.
0: نعم، يعني هي برضو فرصة كثير مهمة أن نحكي لطلابنا بما معناه لما تخوضوا تجربة أو معترك الدراسة، أيضا روحوا كمان للمجال العملي أو حاولوا في بداياتكم الدراسية في الجامعة أنه تروحوا لمعترك العمل حتى يصير في عندهم خبرة، لأنه برضو هاي النقطة لازم نركز عليها دكتور، فيما يتعلق بأنهم انتهوا من الجامعة وبدهم يروحوا على سوق العمل، بتفاجأ الطالب أنه انشغل فترة الدراسة بأنه بده يحصل علامة A و A بلس، ولكن لما راح على سوق العمل الخبرة المهنية ضعيفة كثير عنده، بالتالي تم رفضه في سوق العمل، خصوصا أنه عندنا نسبة خريجين كبيرة في فلسطين.
1: ما هو كمان نقطة ولا هذه مهمة، يعني هذه كمان دعوة صريحة وقوية. أنا في مقاعد الدراسة الجامعية ممكن بعد السنة الأولى ما بيصير أني بس بدي أركز على دراستي وعلى مساقاتي المباشرة، حتى أصلا الناس خريجين كثير وكثير كثير لما بتخرج بيقول لك أنا اللي عم بشغل فيه لا علاقة له باللي أنا درسته. عشان هيك حتى هو في أثناء الدراسة الجامعية لازم يبدأ يفتح خط موازي، يقعد يشوف في مجالات ثانية من خلالها يتطور، اللغات، المهارات الرقمية، مهارات كيف أن إذا دخل على مقابلة كيف أن مثلا يقدر يقنع، كيف مثلا إذا كان بدأ يشوف هذه المهارات الحياتية والمهارات القرن الحادي والعشرين اللي ما بيمتلكهاش بضيع. يعني مثلا كمان بده يكون مجهز للمقابله، ولما نروح لمقابله مش راح حد يقول لك قد ايش جبت في الشهاده، ما كل هذا موجود في السي في، ولا راح يقول لك شو المجالات والمساقات اللي تعلمتها، كله في السي في
0: على ارض الواقع.
1: راح يبدا اسئله بسموها المقابلات القائمه على الكفايات، بده يشوف كيف بحل مشاكل، كيف بيتخذ قرار، كيف بيعمل بفريق، كيف بيقدر يقود، كيف بيقدر مثلا يبدع. هذا بالناس اللي عم بدورها حاليا، ما عادش حد يدور على شهادات فقط. يعني انا بعرف في مؤسسات ولا بتقول له وين الشهادات، ولا بتقول له هات ملف الشهادات بعدين، ولأن السي في كله موجود، بس بيدخلوا في القضايا الثانية، هذه المهمة، الكفايات والمهارات والقيم والاتجاهات.
0: نعم بكل تأكيد. يعني رسالة أخيرة إضافة لكل هذه المواضيع المهمة اللي تحدثت فيها دكتور وحيد حول الموضوع، وإن شاء الله طبعا نتمنى النجاح لكل طلابنا وطالباتنا في الثانوية العامة ويدخلوا معترك الحياة بالطريقة الصحيحة حتى يكونوا ناجحين جميعا. رسالة أخيرة للطلاب والأهالي في هذه المرحلة.
1: يعني أنا بدي أعتبر مروا في مرحلة قلق عالية، يأخذوا لهم كم يوم طلبة التوجيه اللي بانتظار نتائج، هيك عملت هيك شوية يعني غسيل ذهن، تصفية ذهن، شوية راحة. بعرف مش سهل الحكي بس بدهم يحاولوا، ما هو في في في جانب للبعد الشخصي، يعني مش كل شيء جاي من برا، فبدأ يفكر يصفي ذهنه، بس بده كمان يبدأ يدخل على مواقع الجامعات يشوف شو التخصصات ويشوف يقرأ عنها، بده يسأل ناس آخرين دخلوا هذه التخصصات وناس يعني يقدر يفيدوه، ما بده يقعد يقول بس لأن الجار وابن الجار وابن العم وبنت العم أن بس لأنهم ما اختاروا هذا، يروح يسألهم، يسأل جيرانه، يسأل الطلبة، يسأل الخريجين. فبالتالي السؤال هو مفتاح العلم، فبده يسأل، بده يقرأ، بده يفحص، بده يتصفح، وكون صورة بحيث أن لما بيروح يصدر هذا القرار بده يكون قرار يعني بناء على بيانات ومعلومات. كمان بده يكون عند المرونة قد لا يتاح له هذا هذا التخصص، وبالتالي بده يروح شيء يفكر في خيارات.
0: خيارات المهنية أيضا اللي يعني التخصصات المهنية اللي أحيانا أنا لا أنا ابني يروح مهني، ليش شو ناقصه مثلا ابني بيجيب معدل 90 ولا 85 ليش لا يروح تخصص مهني؟ وكأنه التخصص المهني شيء يعني مش برستيج عند الأهل أو عند الطالب، علما أنه فيما بعد ممكن يتخرج من الجامعة ويروح على القطاع المهني من أول وجديد.
1: طب ما هو لاحظ أن في ناس أوقات بروح بأخذ مع شهادة وبقضي مجموعة من السنوات في الشهادة الجامعية وفي الآخر بروح بتتجه نحو اتجاه مهني وبشتغل على في مجال ما له علاقة بشهادته. إذا ما دام أنه بده يبحث عن مصدر رزق وبده يبحث عن تحقيق ذات، هلا ليس شرطا أن نكون مساقات جامعية وبرامج جامعية رغم أهميتها في برامج التعليم والتدريب المهني، هذه كمان مهارات عالية متخصصة نوعية وسوق العمل يعني متاح أكثر. نعم. من التخصصات أو بعض التخصصات الجامعية.
0: بكل تأكيد يعني بنتمنى النجاح وتحقيق أحلام كل طلاب وطالبات الثانوية العامة، ودائما بنقول إنه للي ما رح يحالفهم الحظ إنه الحياة ما بتوقف على فقط معدل، إنما في مسارات أخرى ممكن تكون أهم من هذه المرحلة بالتحديد. بشكرك مرة ثانية الدكتور وحيد جبران استشاري تعليم وتدريب مختص في التعليم في الطوارئ، شكرا لك. إذن مستمعتنا ومستمعينا ومشاهدينا مستمرين معكم في برنامج نوافذ أسرية، وبنضم إلينا الآن مباشرة عبر الخط الهاتفي الأستاذ عايد حوشية، بعد قليل إن شاء الله رح يكون معنا المدرب النفسي والاجتماعي لنحكي عن الأبعاد النفسية وعن الأبعاد الاجتماعية لموضوع انتهاء مرحلة الثانوية العامة. يعني ممكن بنروح على الجامعة وبيكون مرحلة الدراسة في الجامعة أصعب، والمعترك الحياة في الحياة العملية بتكون أصعب لربما من الثانوية العامة، لكن الضغط النفسي وشد الأعصاب اللي بيكون عند الطلاب وعند أهاليهم ممكن أكثر، بيكون التخوف من أنه انتظار النتيجة، هل ابني رح يجيب المعدل اللي أنا بحلم فيه؟ هل رح يحقق لي المطلوب؟ هل رح يدخل التخصص اللي أنا بتمنى أنه يدخله طول فترة دراسته وأنا بحلم في هذا الموضوع؟ خصوصا يعني أحكينا كثير من الأهالي بلقبوا أبنائهم بالدكتور، بالمهندس، بالمحامي، الصحفي إلى آخره من المسميات. فنتمنى طبعا مرة ثانية النجاح لكل طلابنا وطالبنا.

0: لنحكي أكثر عن البعد الاجتماعي والنفسي في هذا الموضوع. ينضم إلينا الآن مباشرة عبر الخط الهاتفي الأستاذ عايد حوشية، مدرب نفسي واجتماعي. أهلا ومرحبا بك معنا أستاذ عايد.
1: أهلا
0: صباح. يسعد صباحك يا رب كل أوقاتك. يعني أستاذ عايد، انتهت مرحلة ممكن الطلاب وأهاليهم بيعتبروها المرحلة الأصعب، ولكن بلشت مرحلة برضو مش أقل صعوبة اللي هي فترة انتظار نتائج الثانوية العامة. هل بنتي ولا ابني رح يكونوا دكاترة، محامين، إلى آخره من المسميات اللي بيطمحوا إلها الأهل قبل أبنائهم. لماذا تتحول فترة انتظار النتائج لمصدر توتر كبير في البداية؟ تفضل.
1: يعني بداية نتمنى يعني التوفيق لجميع طلاب وطالبات الثانوية العامة، وبنشكر كافة كوادر التربية والتعليم من مراقبين ومشرفين على إنجاح هذا الاختبار الوطني. ونتذكر أنه في بعض المواقع كمان تعرض الطلبة لمضايقات في مسافر يطا وإغلاق بوابات وإلى آخره، ولكن بجهود حثيثة تم علاج هذا الأمر. بخصوص يعني الثانوية العامة، هي مفرغ طرق، هي تضع الطالب، هي هدف قصير المدى في تصنيف الأهداف، والهدف متوسط المدى هو عالم الجامعة والتعليم الأكاديمي أو المهني، والهدف السامي أو الهدف بعيد المدى من أنا بعد هذه التخصصات، رجل أعمال، طبيب، مهندس، أخصائي نفسي، محاضر جامعي، مدرس، اللي هو. فأنجز الطلاب اليوم أو طلبة الثانوية العامة أنجزوا ما نطلق عليه الهدف قصير المدى، وهذا الهدف هو يعني باكورة جهد 12 عام، وبالتالي القلق مشروع. القلق دائما أقوى أنواع القلق وأشدها وطأة على الناس هو قلق الانتظار.
0: نعم.
1: يعني بيرقي بظلاله النفسية وبيعمل لنا اضطرابات وبيعمل لنا شغلات كثيرة بتأثر على حالتنا النفسية.
0: نعم، هذا في حال أنه القلق الطبيعي اللي أي إنسان فينا يعني في فترة معينة بتفكيره بشيء معين بيعمل له اضطراب وقلق، ويعني هي لا شك أنها مرحلة صعبة عليهم، نتمنى لهم التوفيق والنجاح. لكن هذا في الفترة الطبيعية، متى يحتاج بالفعل إلى تدخل ويصبح هذا القلق غير طبيعي عند الطالب؟ وكيف ممكن أنه يتم أنه نحكي لطلابنا اليوم وطالباتنا اللي بيسمعونا أنه طرق معينة لحتى يسيطروا على هذا القلق والخوف اللي عندهم؟
1: يعني يصبح غير طبيعي عندما يضرب روتين الحياة لدينا، عندما يضرب السياق الطبيعي. السياق الطبيعي هو النوم العادي، الطعام العادي، والعلاقات الاجتماعية العادية، والقيام بالمهمات بشكل عادي. عندما يحدث اضطراب في هذا الروتين، هذا يستدعي التدخل، بمعنى اضطرابات نوم، يعني بنامش أو أرق شديد أو بضل نايم، هذه بوكلش أو بوكل بشراهة. لكن في موضوع الثانوية العامة الأكل يعني بيكون هذا الخيار الثاني، بيكون خفيف، يعني النفس ما بتكون تجوز الأكل، عارفة؟
0: نعم.
1: كمان ينعكس على العلاقات، احيانا تلعب الاسر دور ضاغط في هذا الموضوع. دور ضاغط هو الالحاح على الرقم التراكمي، قديش بتجيب او بتجيبي، بدنا ندرسك طب زي بنت عمك او زي ابن عمك او مهندس. هذه الضغوطات اللي بتمارسها الأسرة واللي دائما احنا بننبه إلها، للأسف يعني بتضل موجودة حتى من أكبر الناس خبرة، يعني حتى الأخصائيين اللي بدربوا الناس ما يقوموا بهذه الأخطاء بيرتكبوها في بيوتهم، لأنه لما بتصير الشغلة بتخصني بصير أب أو أم،
0: الوضع مختلف.
1: بتجرد من ثوب الأخصائي المهني اللي بنظر وبيعطي مواعظ وإرشادات وإلى آخره.
0: نعم.
1: وهذا اللي بدنا ننتبه له. هذا اللي بدنا نجبره.
0: لكن احيانا الموضوع بيمتد، يعني استاذ عايد، على ممكن المشكله تمتد اكثر لطالب الثانويه العامه، انه بيكون في له ممكن اقارب في الثانويه العامه او اصدقاء او جيران في الثانويه، فبصير المقارنات اللي عند الاهل، مش ابن فلان يجيب كذا وكذا وانت تفضحني بين الناس، معدلك يكون في 70 وفلان يجيب في 90، أو أنت تحمل لك مادة، فهاي المقارنات اللي بتضغط فعلا على نفسية الطالب. قديش الأهل يعني بدون قصد أحيانا بيرتكبوا هاي الأخطاء اللي مع أبنائهم، اللي بتزيد من حدة التوتر عند الطالب. لكن كيف اليوم لازم يكونوا الأهل داعمين بشكل عملي وليس مجرد كلام، إنه إذا جبت في الثانوية العامة في 90 لك سيارة، يعني بشكل عملي وليس بالكلمات، ليس يعني
1: لا لا لا, لا. هي مش بدون قصد، هي ضمن سياق روتيني تربوي بتعاملوا دائما، يعني كيف زي لغوة على اللسان، هي يعني إشي فطرة تلقائي، وكأنه بنكون يعني جزء من البنية السوسيولوجية أو الاجتماعية عندنا، إنه إحنا نبدأ بهاي الكلمات. المقارنات كارثية، المقارنات تجعلنا في حالة من التقدير المتدني لذاتنا، المقارنات تهز وتزعزع ثقتنا بذاتنا وبالآخرين، والمقارنات هي يعني نمط أو حيلة أو أسلوب غير موفق، لا في بناء مستقبل ولا في تطوير ذات ولا في يعني رسم معالم لحياة مهنية جديدة، ولا كمان في التربية. يعني أنت كمان عندك الأطفال في سن معين بيبقى منتبه لكيف أمه وأبوه بتعاملوا معه، وبيبقى فيه يميز مين هو اللي بأخذ رقم واحد في العناية والاهتمام والحب، فما بالك لما بتحكي عن ثانوية عامة. فعندنا يعني بحاجة ماسة لتصويب العديد من الأخطاء الشائعة التربوية التي نمارسها في تعاملنا مع الأبناء، سواء في فترات الدراسة أو في التربية أو في فترة أو مرحلة انتظار نتائج الثانوية العامة. اليوم عندنا آلاف مؤلفة من الخريجين، آن الأوان أن نتجرد من الوظائف أو من التفكير في الوظائف التي نسعى من خلالها إلى مكانة اجتماعية، ونذهب باتجاه المهن والحرف التي تبني الاقتصاد والمجتمع من جهة، والتي تجعل دخلنا القومي والوطني والأسري أفضل بكثير. مشكلتنا نختبئ وراء الاسم، وراء الهالة، وراء التخصص، ابن الدكتور، أبو الدكتور. أنا بقول لك في دكاترة بتطلعوا تصريح وبيشتغلوا في الداخل المحتل، خلصوا طيب. فاليوم علينا التدقيق أكثر، يعني المجتمعات المتطورة انبنت بالمهن والحرف، لا بالطب ولا بالتمريض ولا بالهندسة،
0: مع احترام كل التخصصات، يعني إلا أنه يعني على حاجة سوق العمل يفترض أنها تطرح التخصصات. أيضا اليوم بدنا نحكي في موضوع مهم أستاذ عايد، يعني إن شاء الله ربنا بينجح كل الطلاب وبيحققوا أحلامهم وأكثر، ولكن يعني في حال أنه الطالب ما حصل على المعدل اللي كان بتوقعه، بنيجي إحنا بنروح من الامتحان نجمع على الآلة الحاسبة، جبت هنا عندي صح هنا عندي خطأ، بجيب في المادة هاي 90 من 100، وبس ببلش يحسب الطالب ويحسبوا معاه كل أهله. فاليوم خاب أمل الطالب في المعدل، كان متوقع مثلا معدل معين ونزل 3 أو 4 درجات من هذا المعدل، أو يعني لا سمح الله كان أكثر من هذا الرقم. كيف اليوم لازم يتعامل الطالب مع خيبة الأمل اللي حصلت له إذا كانت النتيجة أقل من المتوقع؟
1: يعني قبل سنوات خيبة الأمل كانت مبررة، يعني لأنه بتعيد السنة كلها. اليوم بعد المرحلة الرئيسية في مرحلتين، في دورة بشهر 8 ودورة بشهر 12، فلا يوجد ما نطلق عليه فرصة ضائعة أو فشل، يعني في مساحة كافية للتعديل والتطوير وتكرار التجربة في مواد معينة، بحيث أنه

0: المستقبل، هنالك فرص شهر 8 شهر 12 في مجال في مكانية للتعديل، وكثير طلاب اللي عدلوا يعني كان ما بقدر يدخل طب عدل دخل طب، في ما بعلامته بتأهلوش يدخل الجامعة أقل من 65 عدل كمان اجتاز. ودري بالك الامتحانات الدورة الثانية والثالثة يعني في نفس العام بيكون كمان فيهن رحمة في صياغة الأسئلة ورحمة كمان في التصحيح مختلف عن الامتحان الرئيسي، وبالتالي بيكون في فرص أفضل. لأن الطلاب يكونوا، لما بقول رحمة بقولش إنه بيحطوا علامات للطلاب هيك، بقول إنه يعني ما بيكون هذاك التدقيق العالي، يعني بيكونوا يدوروا على الصح مش على الغلط. يعني لو عندك سؤال
1: لمساندة الطالب، لمساندة الطالب أولا وأخيرا، والأهم يعني من كل هذا الموضوع إنه أيضا ما بغيب الطالب فترة عن الالتحاق بالجامعة
0: 100%. التصحيح دائما لصالح الطالب، يعني المصحح قدامه إجابتين، واحد غلط وواحد صح، بحط العلامة على الإجابة الصح للطالب. يعني وهذه من القضايا اللي هي من شأنها تمكين وإعادة الأمل والدعم والتعزيز. وبالتالي في مساحات، في فرص، في إمكانيات إنه إحنا نعدل، نختار المسار المهني أو الأكاديمي اللي ينسجم مع ميولنا واتجاهاتنا وقدراتنا وطموحاتنا وينطبق أو يتقارب أو يلامس ما تفضلتين به، وهو سوق العمل، احتياج سوق العمل.
1: نعم، يعني قبل الختام ما أستاذ عايد، كلمة أخيرة لكل طالب ينتظر نتيجة الثانوية العامة، وبرضو لأهاليهم اللي شوي مشدودة أعصابهم أكثر ممكن من الطلاب.
0: يعني إحنا دائما بنشوف الأهل هم مصدر الضغط الرئيسي. الطالب بيطلع مع أصحابه، بنسى، بينكت، بيلعب، بيطلع رحلة، لكن ريثما عاد إلى البيت تنتظره نفس الأسئلة ونفس الأجوبة. فالرسالة مش للطلاب، إذا كنا مصدر الضغط أو حيدنا مصدر الضغط، الطالب بينتظر العشر 15 يوم اللي ضايلات وبيحصل على النتيجة وبيطبل وبزمر وبغني وبنبسط. المشكلة عندنا في الأهل، الأهل مصدر الضغط الرئيس للطلاب، وأحيانا وللأسف الشديد بحكيها صارت في من وراء ضغوطات الأهل محاولات انتحار. يعني ما بنحكي أسرار، إحنا قاعدين بنحكي إشي صار وحوادث صارت. فرسالتي للأهل، خفوا عن أبنائكم، اتركوهم يعني يشكون عباب البحر نحو مستقبلهم ونحو 100%. خليهم هم يبحروا في هذه القوارب اللي تحدد مستقبلهم، يجدفوا منيح، يحطوا هدفهم بطريقة صحيحة بعيدا عن الضغط والتوتر والرفض. فقط مطلوب من الأهل يروقوا، يعني يروقوا فقط.
1: تمام، بكل تأكيد. إذن أشكرك مرة أخرى كل الشكر للأستاذ عايد حوشية، المدرب النفسي والاجتماعي. يعني مستمعتنا ومستمعينا ومشاهدينا، هيك بنكون وصلنا لنهاية حلقتنا اليوم من برنامج نوافذ أسرية. بنرجع بنذكر دائما، بنحكي أنه الثانوية العامة هي محطة مهمة بحياة كل طالب وطالبة، لكنها أبدا هي مش نهاية الطريق، ولا المعدل لحاله هو اللي بيحدد قيمة الإنسان أو مستقبله المهني والوظيفي. الأهم إنه نعرف إحنا شو بنحب وشو قدراتنا، نختار الطريق اللي إحنا بدنا نختاره بقناعة حتى إنا ننجح ونبدع فيه، مع دعم وتشجيع من أهلنا والمحيطين فينا، بعيدا عن الضغط وبعيدا عن المقارنات اللي أحيانا بيخطئوا فيها بعض الأهالي. كل الشكر لضيوفنا في هذه الحلقة، ولكل طالب وطالبة بانتظار نتائجهم من القلب بنتمنى لكم تفرحوا كل الفرح، هاي الفرحة الاستثنائية بحياة أي إنسان. إذا ما كانت مثل ما تمنيتوا لا تيأسوا، والحياة مليانة فرص، والنجاح له أكثر من طريق بكل تأكيد. المهم تظلوا مؤمنين بأنفسكم وتكملوا مشواركم لقدام. ختام بوجه شكري لزميلي في الهندسة الإذاعية والإعلام المرئي محمد أبو قرع، وهذه تحياتي في الإعداد والتقديم، ولا صالح، في أمان الله.

في زمن تتسارع فيه الأيام، تبقى الأسرة هي الملاذ وهي البداية والنهاية، لكن كيف نحافظ على دفء العلاقة وسط مشاغل الحياة؟ في كل حلقة نفتح معا أبواب الحوار ونقترب أكثر من قضايا الأسرة الحديثة، من التربية والتواصل إلى التحديات اليومية التي نعيشها جميعاً.

هوية إذاعية في عالم بيمتلي ضجيج، في صوت بنعرف قيمته، صوت ثابت واثق وطني. أمن 24 هوية إذاعية تجمع الفلسطيني وين ما كان، لأنه بكل بساطة فلسطين بتجمعنا.

0: ننتقل بكم إلى استوديو الأخبار من أمن 24.
1: نشرة موجزة من أمن 24.
2: الثانية عشر ظهرا بتوقيت القدس المحتلة، أهلا بكم في نشرة أمن 24 المفصلة. وفيها: يواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي خروقاته لملف وقف إطلاق النار في يومه 282 في مختلف مناطق قطاع غزة. الاحتلال يمنع رفع أذان الأذان اليوم الفجر في قرية حوسان غرب بيت لحم، وأجبر المصلين على مغادرة أحد المساجد. الاحتلال يفتش منازلا في ميثلون ويعبد في جنين ويخضع عددا من المواطنين للاستجواب. الاتحاد الأوروبي يجدد دعوته لإسرائيل إلى الامتناع عن توسيع المستوطنات في الضفة الغربية. طواقم الدفاع المدني ومتطوعو فقوع يخمدون حريق أعشاب في البلدة. حملة اعتقالات ومداهمات تشنها قوات الاحتلال في مناطق متفرقة من الضفة الغربية. معكم سنابل صباح، وإلى التفاصيل. والبداية من قطاع غزة. يواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي خروقاته لملف وقف إطلاق النار في يومه 282 في مختلف مناطق قطاع غزة. وأدت الخروقات الإسرائيلية خلال 24 ساعة الماضية إلى استشهاد 15 مواطنا وإصابة عدد آخر بجراح في مختلف مناطق القطاع. هذا وقد شيع المواطنون في مخيم صيرات 10 شهداء ارتقوا في المخيم خلال 24 ساعة الماضية، بينهم 8 قصفهم جيش الاحتلال خلال تشييع شهيد ارتقى في وقت سابق. ووصلت حصيلة عدوان الاحتلال على القطاع إلى 73,250 شهيدا و173,751 مصابا منذ 7 أكتوبر عام 2023. وللتفاصيل أكثر معنا مراسلنا من غزة الأخ حسين. وإلى التفاصيل الأخرى، وفاة طفل يبلغ من العمر 8 سنوات متأثرا بجراحه الخطيرة التي أصيب بها الليلة الماضية نتيجة تعرضه لحادث سير ببلدة صوريف غرب الخليل. وشرطة المرور تتحفظ على السائق وتستكمل إجراءات التحقيق في الحادث. الشرطة بالشراكة مع الجهات ذات العلاقة تطلق نظام الرسم الإلكتروني الوطني في خطوة نوعية لتطوير آلية التعامل مع حوادث المرور. تمكنت طواقم الدفاع المدني ومتطوعو فقوع بالأمس من السيطرة على حريق أعشاب اندلع في إحدى مناطق البلدة بعد استجابة سريعة من أفراد الفرقة. وعملت الطواقم على محاصرة النيران ومنع امتدادها إلى المناطق المجاورة قبل إخماد الحريق بشكل كامل وتأمين الموقع والتأكد من عدم تجدد الاشتعال. وتأتي هذه الاستجابة ضمن جهود متواصلة للحفاظ على سلامة المواطنين وحماية الممتلكات والحد من مخاطر حرائق الأعشاب خلال فصل الصيف. وفي الشأن الميداني، استشهد الفتى فادي حمد الله النعسان 17 عاما فجر اليوم متأثرا بإصابته برصاص قوات الاحتلال في قرية المغير شمال شرق رام الله. وأعزائي المستمعين، وعودة إلى قطاع غزة، ومعنا مراسلنا حسين.
3: أهلا وسهلا بك وبجميع المستمعين الكرام.
2: حسين، ما أبرز التطورات التي شهدتها غزة منذ ساعات الصباح، وكيف تبدو الأوضاع الإنسانية في غزة في ظل استمرار القصف والعدوان؟
3: نعم زميلتي، اليوم هو اليوم 1016 منذ بداية حرب الإبادة على قطاع غزة، حيث استشهد صباح اليوم نتيجة قصف مجموعة من المواطنين أدى إلى استشهاد طبعا 4 أشخاص في منطقة الزيتون صباح اليوم طبعا في الساعات الأولى من صباح اليوم. بالنسبة لعدد الشهداء خلال 24 ساعة الماضية سقط ما يقارب 17 شهيدا. بالنسبة للوضع الإنساني، الوضع الإنساني جدا صعب من ناحية أول أو أصعبها هي انعدام المياه بشكل طبعا شبه كامل عن كافة المناطق التي ينزح إليها المواطنون في المناطق الشرقية أو الأصح المناطق الغربية لقطاع غزة، بعد أن قضم ما يسمى بالخط الأصفر ما يعني يتجاوز 70% من مساحة القطاع. بالنسبة لأهم الأمور التي أريد أن أتحدث عنها ليكون المواطن أو ليسمع العالم ما نعانيه يوميا من إبادة، أن العدد الذي وصل إلى مستشفيات القطاع خلال ما يسمى بوقفات النار تجاوز 1130 شهيدا منذ طبعا ما يسمى بوقف إطلاق النار الذي طبعا اقترب بالثمن شهور إلى هذه اللحظة، والإصابات تجاوزت 3640 إصابة. هذا طبعا ما يتحدث عنه العدو بأنه أوقف إطلاق النار أو هناك وقف إطلاق النار، فهناك ما يزيد عن 1130 شهيد بالإضافة إلى ما يزيد عن 3600 من الإصابات. الوضع الذي أريد أن أتحدث عنه اليوم ما يتحدث أو ما يقوله أصحاب شركات السيارات والعربات التي تعمل أو ما زالت تعمل في قطاع غزة، عدد أو السعر بالنسبة للبطاريات، نحن نتحدث الآن عن بطاريات السيارات، قبل الحرب كان يعني يتجاوز أو السعر ما بين 300 إلى 500 شيكل، قبل الحرب الآن أصبح البطارية التي تعمل بنصف عمر المستخدمة ما بين 4000 إلى 6000 شيكل. الزيوت المعدنية لم تدخل قطاع غزة منذ بداية الحرب، فأصبح يعني عددها أو سعرها يتجاوز آلاف الشواكل، حيث يعني بلغ سعر اللتر الواحد ما يقارب 18000 شيكل.
2: نعم.
3: أو الكيلو. بالنسبة للإطارات، الإطار الواحد الآن يباع بسعر 10000 شيكل، الإطار الواحد. استمرار طبعا أزمة الوقود، استمرار طبعا عدم دخول قطع غيار السيارات الذي يهدد بشكل شبه كامل في قطاع النقل والخدمات، يشير إلى ارتفاع طبعا أسعار السيارات العاملة يعني وليست الجديدة إلى أسعار فلكية، حيث يعني بلغ سعر السيارات في المتوسط إلى 150000 دولار. عدد السيارات والمركبات والشركات التي تضررت تجاوز عددها 500 شركة ومعارض سيارات خسائرها تقدر بمئات الملايين من الدولارات. هذا جزء مما نتحدث به يوميا، يعني خصصت اليوم عن المركبات وعن قطع الغيار وعن الزيوت وعن الإطارات. نحن نتحدث بالمجمل أن هذه المنظومة أو هذه منظومة النقل أيضا تضم سيارات الإسعاف، وأيضا تضم المركبات العاملة التي أصبحت متهالكة. نقل المصابين حتى بالسيارات المدنية أصبح شيء يعني شبه مستحيل. الشهداء يعني أمس عندما قصف جنازة واستشهد على الفور 8 مواطنون، أصبح نقل الشهداء فوق بعضهم البعض في توك توك أو الدراجة النارية التي تمتلك أو لها صندوق خلفي. الشهداء حتى لم يعني أصبح ليس لهم نوع من لا نريد أن نتحدثها بشكل يعني طب، لكن الشهداء تم وضعهم فوق بعض، فلكن أنت تخيلي نحن على شفا انقطاع كامل لقطاع النقل في كافة أنحاء القطاع من ضمنها سيارات الإسعاف. نحن نتحدث أيضا عن ما يتم يعني إخراجه وانبعاثه من السيارات بسبب استخدامهم لزيت القلي في ظل هذه الموجة الحارة بعدم طبعا وجود أيضا غطاء نباتي، أصبح التلوث شبه يعني كامل في قطاع غزة، لا يوجد حتى كمامات لوضعها على يعني وجوه المواطنين لتحميهم من الأبشرة والأدخنة الصعبة التي أصبح طبعا وجود هناك جدا حالات صعبة في جهاز التنفسي يتم نقلها يوميا. يعني أنا أتحدث مع أطباء في نقاط طبية منها منطقة السراية أو المجمع اللي هو الطبي للهلال الأحمر، يقولون لنا يوميا تأتينا حالات اختناق يعني تتجاوز 15 و20 حالة يوميا بسبب طبعا التلوث، بسبب الانبعاثات، بسبب عدم وجود يعني غطاء نباتي، أيضا بسبب عدم وجود كهرباء تشغل مراوح لتمد المواطنين ولو بشيء بسيط من البرودة. نتحدث أيضا عن المياه الصالحة للشرب أصبحت شحيحة، 70% من سكان قطاع غزة لا يتجاوز عدد اللترات التي يستخدمونها 4 أو 5 لترات، أي أن حاجة المواطنين اليومية في أي دولة في العالم يعني من الشرب نتحدث عن 15 أو 20 لتر، نأخذ أقل من ذلك بكثير. بالنسبة لموضوع المياه التي تستخدم يوميا للاستحمام والاستخدام اليومي أصبح أيضا لا تتجاوز 15%، نحن على شفا الموت جوعا وعطشا واختناقا في هذا الوضع الصعب الذي أصبح يعني يهدد حياة كل شيء على وجه قطاع غزة، والعالم أصبح صامت بعد إعلان ما يسمى بوقف إطلاق النار ليكذبوا على العالم أننا عدنا أو ولو جزئيا لحياتنا الطبيعية، لكن هذه كذبة وأكذوبة يحاول تسويقها العدو ليقتلنا بهدوء وبدون أي صوت. إليك زميلي
2: حسين عبد الجواد مراسلنا من قطاع غزة، شكرا لك. منعت قوات الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم رفع أذان الفجر في قرية حوسان غرب بيت لحم وأجبرت المصلين على مغادرة أحد مساجدها. وأفاد مصدر أمني بأن قوات الاحتلال اقتحمت المسجد ومنعت رفع الأذان وإقامة الصلاة وأجبرت المصلين على مغادرته قبل أن تطلق قنابل الصوت والغاز السام المسيل للدموع باتجاههم. وأضاف المصدر أن قوات الاحتلال أغلقت جميع المداخل والبوابات المؤدية إلى قرى العرقوب جنوب غرب بيت لحم، واعتدت على مواطن من بلدة نحالين أثناء عبوره البوابة الرئيسية التي تفصل البلدة عن باقي مناطق المحافظة. داهمت قوات الاحتلال اليوم عدة منازل خلال اقتحامها بلدتي ميثلون جنوب شرق جنين ويعبد جنوب غرب المحافظة. وأفادت مصادر محلية بأن قوات الاحتلال اقتحمت بلدة يعبد وداهمت عددا من المنازل وفتشتها. عرف من أصحابها عدنان مسعود أبو بكر وأبنائه وعائلة الأسير المحرر محمد عصفور وناصر أحمد أبو بكر وعماد عصفور وطالب زيد الكيلاني ومنزل سامر حمارشة. وأضاف المصادر أن جنود الاحتلال أخضعوا عددا من الأهالي لتحقيقات ميدانية داخل منازلهم، كما تعمدوا تكسير محتويات وأثاث عدد من المنازل. اعتقلت قوات الاحتلال اليوم 10 مواطنين من محافظة الخليل بينهم مسن من محافظة الخليل عقب اقتحام منازلهم وتفتيشها والعبث بمحتوياتها والتنكيل بهم. وأفادت مصادر محلية بأن قوات الاحتلال اقتحمت عددا من البلدات بمحافظة الخليل واعتقلت كلا من الشاب طارق عزيز غريب من بلدة ترقومية ومرشد عبد المهدي طميزي وإسماعيل النطاح وعبد الله عدل من بلدة إذنة وأحمد إياد الطروة ولؤي محمد الطروة وقيام الطروة وسمير الطروة من بلدة سعير. وذكر الناشط ضد الاستيطان جنوب الخليل أسامة مخامرة إن قوات الاحتلال اعتقلت المسن إبراهيم إسماعيل الجبور ونجله أنس من مسكنهم في خربة حوارة شرق بلدة يطا عقب تصديهما لمستوطنين أطلقوا مواشيهم في محيط مساكن المواطنين. كما أطلق مستوطنون مدججين بالسلاح وتحت حماية جنود الاحتلال مواشيهم في محيط مسكن المواطن إبراهيم الجبارين في قرية شعب البطم بمسافر يطا جنوب الخليل. كما اعتقلت قوات الاحتلال اليوم 10 مواطنين من محافظة الخليل من عدة بلدات وقرى المحافظة. أقدمت قوات القمع التابعة لإدارة سجون الاحتلال على إطلاق رصاص مطاطي من مسافة صفر على الأسير القائد مروان البرغوثي داخل زنزانته في تصعيد خطير يندرج ضمن سياسة ممنهجة تستهدف قيادات الحركة الأسيرة وسط استمرار العزل الانفرادي والاعتداءات المتكررة والحرمان من العلاج. أبدى الاتحاد الأوروبي قلقاً عميقاً إزاء توجهات الحكومة الإسرائيلية الحالية لتخصيص اعتمادات مالية ضخمة وغير مسبوقة لدعم التوسع الاستيطاني في قلب الضفة، وأوضح الاتحاد في بيان رسمي أن هذه الخطوات ستؤدي حتماً إلى ترسيخ الوجود الاستيطاني في مناطق توصف بأنها حساسة جداً من الناحية الجيوسياسية، مما يهدد أي فرص مستقبلية للسلام. وكانت سلطات الاحتلال قد كشفت في وقت سابق عن رصد ميزانية تصل إلى نحو 2,800,000,000 دولار تهدف بشكل مباشر إلى بناء آلاف الوحدات السكنية الجديدة وتطوير البنية التحتية للمستوطنات. وتأتي هذه التحركات ضمن اتفاقية إطارية شاملة تسعى لتغيير الواقع الديموغرافي والجغرافي في الأراضي الفلسطينية المحتلة عبر إضافة 12 ألف وحدة استيطانية جديدة. تنقل أكثر من 38 ألف مواطن ومواطنة وزائر عبر معبر الكرامة خلال الأسبوع الماضي، فيما أوقفت الشرطة 41 مطلوبا للقضاء. وأوضحت الشرطة أن عدد المغادرين بلغ 19,715 شخصا، فيما بلغ عدد المسافرين القادمين 19,259 شخصا، مشيرة إلى أن حركة المسافرين كانت نشطة. وقبضت الشرطة خلال الفترة ذاتها على 41 مطلوبا للقضاء وممنوعا من السفر، سواء أثناء محاولتهم المغادرة عبر المعبر أو أثناء ترقب وصولهم إلى الأراضي الفلسطينية، وهم مطلوبون في قضايا مرفوعة أمام المحاكم والنيابة العامة. وقدمت الشرطة والأجهزة الأمنية والمدنية في الإدارة العامة للمعابر والحدود العديد من التسهيلات والخدمات لكافة المواطنين، من بينها التنسيق لثمان حالات مرضية للسفر ما بين جانبي المعبر في مركبات الإسعاف الفلسطينية. تعقد منظمة التعاون الإسلامي بالتعاون مع لجنة الأمم المتحدة المعنية بممارسة الشعب الفلسطيني لحقوقه غير القابلة للتصرف اليوم في القاهرة مؤتمرا دوليا حول القدس بعنوان خط المواجهة للتهجير والضم والمفتاح لتحقيق سلام عادل ودائم، وذلك في العاصمة المصرية. ومن المقرر أن يشارك في المؤتمر مسؤولون ودبلوماسيون ورجال دين وخبراء وممثلون عن منظمات دولية وإقليمية إلى جانب نخبة من الأكاديميين والباحثين. ويهدف المؤتمر إلى تسليط الضوء على سياسات الاحتلال الإسرائيلي المتمثلة في التهجير القسري ونزع ملكية الشعب الفلسطيني في مدينة القدس المحتلة. ختام هذه النشرة هذا تذكير بأبرز العناوين. يواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي خروقاته لملف وقف إطلاق النار في يومه 282 في مختلف مناطق قطاع غزة. منع الاحتلال رفع أذان الفجر في قرية حوسان غرب بيت لحم وأجبر المصلين على مغادرة أحد المساجد. الاتحاد الأوروبي يجدد دعوته لإسرائيل إلى الامتناع عن توسيع المستوطنات في الضفة الغربية. حملة اعتقالات ومداهمات تشنها قوات الاحتلال في مناطق متفرقة من الضفة الغربية. منظمة التعاون الإسلامي والأمم المتحدة تعقدان اليوم في القاهرة مؤتمرا دوليا حول القدس، خط المواجهة للتهجير والضم والمفتاح لتحقيق سلام عادل ودائم. إلى حالة الطقس،
4: يوم السبت إن شاء الله ويوم غد الأحد ارتفاعات متوالية على درجات الحرارة. اليوم إن شاء الله جو حار في المناطق الجبلية، شديد الحرارة في باقي المناطق، ودرجات الحرارة أعلى من المعدل بحوالي 4 درجات مئوية. الرياح السائدة بشكل عام غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج. في ساعة الليل جو لطيف في المناطق الجبلية، دافئ في باقي المناطق. يوم الأحد جو شديد الحرارة في معظم المناطق، ودرجات الحرارة أعلى من المعدل بحوالي 5 درجات مئوية. ويوم الاثنين لا يطرأ تغير على درجات الحرارة وعلى الحالة الجوية بشكل عام. يبقى الجو شديد الحرارة في معظم المناطق، ودرجات الحرارة أعلى من المعدل بحوالي 5 درجات مئوية. يوم الثلاثاء انخفاض طفيف على درجات الحرارة، جو حار في المناطق الجبلية، شديد الحرارة في باقي المناطق، ودرجات الحرارة أعلى من المعدل بحوالي 4 درجات مئوية. خلال هذه الأيام تحذر دائرة الأرصاد الجوية لأخوة المواطنين من خطر التعرض لأشعة الشمس المباشرة لفترة طويلة، وخطر إشعال النار في المناطق التي تكثر فيها الأعشاب والأشجار الجافة، بالإضافة للأخذ بعين الاعتبار التحذيرات والتوجيهات الصادرة عن الإخوة في وزارة الصحة ووزارة الزراعة وجهاز الدفاع المدني. درجات الحرارة العظمى المتوقعة لهذا اليوم والصغرى لهذه الليلة كما يلي: القدس الشريف وبيت لحم وسلفيت 32-22، رام الله والبيري وخليل الرحمن 31-21، نابلس 33-23، جنين وطوباس 36-25، أريحة والأغوار 42-29، طول كريم وقلقيلي 33-23، غزة وخان يونس 32-25، وأخيرا في رفح ترتفع نار هذا اليوم إلى 33 درجة، تنخفض ليلا إلى 24 درجة، ودائما فوق كل ذي علم علي.
2: إلى أسعار صرف العملات، يصرف الدولار الأمريكي 3.04 شواكل. ويصرف الدينار الأردني 4.29. أما اليورو الأوروبي 3.48. نهاية هذه النشرة من أمن 24، كنت معكم في الإعداد والتقديم أنا سنابل صباح، وزميلي من الهندسة الإذاعية والبث المرئي علي نجاص. أشكركم على طيب المتابعة وفي أمان الله.

القسم هو القسم يا أبا عمار ويا أبا جهاد ويا أبا الوليد ويا أبا إياد والشقاق وأبو علي مصطفى والرديس والياسين. العهد هو العهد والقسم هو القسم، يرونها بعيدة ونراها قريبة، وإنا لصادقون وإنا لمنتصرون، واعلنها يا شعب اعلنها.

0: ثبات الرسالة في مسار وطني واضح.
1: تلتزم إذاعة أمن 24 بدورها المهني في نقل الحقيقة بدقة ومسؤولية.
0: نعمل وفق أعلى المعايير ونلتزم بثوابت شعبنا وقيم مؤسساته.
2: فلسطين بتجمعنا وتوحد رسالتنا الإعلامية والأمنية في سبيل وطن آمن وموحد.
3: مع كل حدث حقيقة كان أم موجها، تكثر الأخبار وتنتشر الشائعات وتعم مواقع التواصل الاجتماعي لتصبح قضية رأي عام، فتتوه الحقيقة. في الموقف ننقل لكم حقيقة الحدث كما هو، نقدم لكم المعلومة من مصدرها، نناقشها ونحللها، نضع الموقف أمامكم ونطلعكم على الحقيقة بصدق وشفافية ومسؤولية، حتى تكون المعلومة صادقة وصالحة للتداول كما هي.
1: برنامج الموقف يأتيكم كل أربعاء في تمام الساعة 3 عصراً مع عبد الفتاح دولي.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعده.
1: عندما تطلب الاستغاثة يرد رجال الدفاع المدني بكلمة أبشر،
2: ولأن الهدف الأساس حماية المواطن وممتلكاته وتثقيفه،
1: نطل عليكم ببرنامج أبشر، برنامج المجلس الأعلى للدفاع المدني. نناقش قضايا ومخاطر،
2: ندرسها، نحللها نحو رفع مستوى التوعية الجماهيرية.
1: نستقبل اقتراحاتكم، آراءكم،
2: نقرب المسافة بينكم وبين خدمتكم وحمايتكم.
3: أبشر يأتيكم كل أربعاء الساعة 11 صباحا مع عبد الودود النجار وعماد أبو بكر.
4: أنا عربي ورقم بطاقتي 50,000 وأطفالي 8 وتاسعهم سيأتي بعد الصيف، فهل تغضب؟ سجل. أنا عربي وأعمل مع رفاق الكدح في محجر وأطفالي 8، أسل لهم رغيف الخبز والأكواب والدفتر من الصخر، ولا أتوسل الصدقات من بابك، ولا أصغر أمام بلاط أعتابك، فهل تغضب؟ سجل. أنا عربي، أنا اسم بلا لقب، صبور في بلاد كل ما فيها يعيش بفورة الغضب، جذوري قبل ميلاد الزمان رست وقبل تفتح الحقب، أبي من أسرة المحراث لا من سادة النجب، وجدي كان فلاحا بلا حسب ولا نسب، يعلمني شموخ النفس قبل قراءة الكتب. أنا عربي، سجل. أنا عربي، ولون الشعر فحمي، ولون العين بني، وميزاتي على رأسي عقال فوق توفي، وكفي صلبة كالصخر تخمش من يلامسها، وعنواني أنا من قرية عزلاء أمنسية، شوارعها بلا أسماء وكل رجالها بالحقل والمحجر، فهل تغضب؟ سجل. أنا عربي، طلبت كروم أجدادي وأرضا كنت أفلحها أنا وجميع أولادي، ولم تترك لنا سوى هذه الصخور، فهل ستأخذها حكومتكم كما قيل؟ إذن سجل برأس الصفحة الأولى، أنا لا أكره الناس ولا أسطو على أحد، ولكني إذا ما جعت أكل لحم مغتصبي، حذاري حذاري من جوعي ومن غضبي. أنا عربي.

0: أمي حامل هم.
1: ننتقل بكم إلى استوديو الأخبار من أمن 24.
2: موجز الأخبار من أمن 24.
3: معكم سنابل صباح، أهلا بكم. مصادر طبية في قطاع غزة تعلن ارتفاع حصيلة عدوان الاحتلال على القطاع إلى 73,269 شهيداً و173,811 مصاباً منذ 7 أكتوبر 2023. الاحتلال يغلق مدخل المغير شرق رام الله قبيل تشييع جثمان الشهيد فادي النعسان. الشرطة بالشراكة مع الجهات ذات العلاقة تطلق نظام الرسم الإلكتروني الوطني إيكروكا في خطوة نوعية لتطوير آلية التعامل مع حوادث المرور. طواقم الدفاع المدني ومتطوعو فقوع يخمدون حريق أعشاب في البلدة بعد السيطرة على النيران ومنع امتدادها إلى المناطق المجاورة وتأمين الموقع. 38,000 مسافر تنقلوا عبر معبر الكرامة خلال الأسبوع الماضي. إصابة شاب برصاص الاحتلال في منطقة وادي الحمص شرق بيت لحم. قوات قمع سجون الاحتلال تطلق رصاصا مطاطيا على الأسير مروان البرغوثي داخل زنزانته وسط تصعيد واعتداءات متواصلة واستمرار عزله الانفرادي وحرمانه من العلاج. الاحتلال يفتش منازل في ميثلون ويعبد في جنين ويخضع عددا من المواطنين للاستجواب. الاحتلال يستولي على أكثر من 16 دنما من أراضي دور القرع شمال شرق رام الله. الاحتلال يعتقل 11 مواطنا من محافظة الخليل بينهم مسن. الاتحاد الأوروبي يجدد دعوته لإسرائيل إلى الامتناع عن توسيع المستوطنات في الضفة الغربية. إلى حالة الطقس، تكون درجات الحرارة أعلى من معدلها السنوي العام بنحو 3 درجات مئوية مع ارتفاع طفيف على درجات الحرارة، ويكون الجو صيفيا حارا في المناطق الجبلية وحارا إلى شديد الحرارة في المناطق السهلية والساحلية. إلى أسعار صرف العملات، يصرف الدولار الأمريكي 3 شواكل و4 أجورات، ويصرف الدينار الأردني 4 شواكل و29 أجورة، ويصرف اليورو الأوروبي 3 شواكل و48 أجورة. نهاية الموجز، في أمان الله.
4: لمتابعة الأخبار العاجلة أولا بأول، تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي على أمن 24.

0: صحة وهمة. برنامج تقدمه الخدمات الطبية العسكرية، نشارككم كل ما يتعلق بالصحة لنرسم معاً خارطة الحياة الصحية.
1: صحة وهمة يأتيكم كل خميس الساعة 10 صباحاً مع سيرين عوض.

0: صباح الخير لكم مستمعينا ومستمعاتنا، وأهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج صحة وهمة. هذا البرنامج الذي نقدمه لكم من الخدمات الطبية العسكرية عبر إذاعة أمن 24، لنرافقكم من خلاله في رحلة من المعرفة والتوعية بكل ما يتعلق بصحتكم وسلامتكم. تحياتنا لكم أينما كنتم تستمعون إلينا في هذه اللحظات، إن شاء الله أيامكم تكون مليئة بالخير والرضا وأن تنعموا دائما بالصحة والعافية والسلامة. لقاءنا يتجدد معكم اليوم لنسلط الضوء على موضوع صحي جديد، لكن قبل أن نبدأ تقبلوا تحيات فريق العمل من الهندسة الإذاعية والإعلام الرقمي محمد أبو قرع، شاركتني في الإعداد والمتابعة مقدم مهندس نجوان قنديل، ورح أكون معكم أيضا من التقديم أنا سيرين عوض. الرحمة لأرواح الشهداء والشفاء العاجل للجرحى والمرضى والحرية القريبة للأسرى. عندما تظهر علامات على الجلد قد يظن البعض أنها مجرد مشكلة سطحية، لكن أحياناً قد يكون الجلد هو المكان الذي يكشف لنا ما يحدث في داخل الجسم، وهذا ما ينطبق على الصدفية، المرض الذي لا يقتصر تأثيره على الجلد فقط بل قد يمتد ليؤثر على صحة الإنسان وجودة حياته. في حلقتنا اليوم رح نسلط الضوء على موضوع الصدفية، رح نتحدث عن أسبابها، أعراضها، تأثيرها على الجسم، وأحدث طرق التعامل معها والعلاجات المتوفرة. للحديث عن هذا الموضوع معنا عبر الخط الهاتفي ملازم أول طبيب نضال درويش، أخصائي أمراض جلدية من الخدمات الطبية العسكرية. يسعد صباحك دكتور وأهلا وسهلا فيك.
1: يسعد صباحك وصباح شعبنا الفلسطيني في كل أماكن وجوده بكل الخير والمحبة.
0: أهلا فيك دكتور. يعني دكتور، قبل أن ندخل في تفاصيل الأعراض والعلاجات من المهم نتعرف على الصدفية، فما المقصود بها؟
1: مرض الصدفية هو عبارة عن مرض جيني وراثي مزمن غير معدي. هلا لو احنا بدنا نبسط التعريف للجمهور بنقدر نحكي لهم انه مرض الصدفية هو عبارة عن عملية تسارع في تمايز خلايا الجلد. في الوضع الطبيعي دورة حياة خلية الجلد تمتد الى ما يقرب من 30 يوم، لكن عند مريض الصدفية هاي الفترة بتتقلص من 7 الى 10 ايام، عشان هيك احنا بنلاحظ انه في تراكم لخلايا الجلد على الجلد.
0: دكتور، في كثير ناس يعني بيعتقدوا انه الصدفية كمان يعني فقط مجرد مرض جلدي، بينما في اطباء بيصنفوا الصدفية بانها مرض التهابي مزمن. ايش المقصود بهذا الاشي؟
1: صحيح، مرض الصدفية هو مرض التهابي مزمن بتخطى حدود الجلد، وبالمناسبة الجلد يعتبر اكبر عضو في جسم الانسان وبيمثل حوالي 15% من وزن الجسم. هلا احنا بنقدر نحكي انه مرض الصدفية بيحدث التهاب وضرر على العديد من اعضاء الجسم، منها المفاصل، ايضا الاظافر، ممكن يصيب العيون، واثبتت الدراسات الحديثة انه ممكن انه يأثر على صحة القلب والأوعية الدموية، وبالتالي فانه لا يقتصر فقط على الجلد.
0: دكتور، ما مدى انتشار هذا المرض، وهل هناك فئات عمرية محددة أو أشخاص ممكن يكونوا أكثر عرضة للإصابة بالصدفية أكثر من غيرهم؟
1: نعم صحيح. بالشكل العام مرض الصدفية يصيب حوالي من 2 إلى 4% من سكان العالم، كذلك في فلسطين يعني بنفس النسبة تقريبا، من 2 إلى 4% من سكان فلسطين مصابين بمرض الصدفية. المرض بيصيب البالغين أكثر من الأطفال، وإحنا لو بدنا نحكي عن الفئات العمرية الأكثر عرضة أو الفئات العمرية اللي بتكون فيها ذروة الإصابة بنقدر نقسمها إلى فئتين. الفئة الأولى بتكون من عمر 15 إلى 30 عام، وهي تمثل الفئة الأكبر من الإصابة، بحيث أنه ثلث المرضى بكونوا ظهرت عليهم الأعراض في هذه الفئة العمرية من 15 إلى 30 عام، والذروة الثانية للمرض بتكون من عمر 50 إلى 60 عام. شيوع المرض هو شائع زي ما حكينا عند البالغين أكثر من الأطفال، إلا في مرض اللي هو الصدفية النقطية بيكون عند الأطفال أكثر من البالغين. ولو بدنا نحكي عن فرصة حدوث المرض ما عند الجنسين فبنلاحظ أنها تقريبا متساوية عند الذكور وعند الإناث.
0: دكتور، أشرت سابقا أنه الصدفية هي مرض غير معدي، ولكن يعني في المحيط اللي إحنا عايشين فيه، في المجتمع اللي عايشين فيه، كثير ناس بتفكر أنه أو بيعتقدوا أن الصدفية هي مرض معدي، وبتجنبوا كثير من يتعامل مع المصابين بهذا المرض.
1: نعم صحيح. هلأ مرض الصدفية في التعريف هذا أساسي أنه هو مرض غير معدي، لأنه فعليا إحنا بنواجه هذا الشيء، أنه كثير من المرضى اللي بيجوا على العيادات بتشتكوا من موضوع أنه نفور الناس من السلام عليهم أو من التقرب إلهم بسبب أنهم اعتقادهم الخاطئ أنه هذا المرض معدي. المرض بتاتا غير معدي نهائيا، يقتصر المرض على المريض، ولكن من الممكن أنه يكون له دخل وراثي، يعني يتوارث عبر من الآباء إلى أبنائهم. أما أنه عدوى هذا الشيء غير صحيح.
0: يعني إذا كان في أكثر من حدا من العيلة مصاب بالصدفية فالإشي مش لأنه معدي، لأنه بيكون في عامل وراثي مشترك أدى إلى الإصابة أكثر من حدا من في نفس العيلة.
1: نعم صحيح. دكتور سببه وراثي. نعم
0: دكتور، يعني إيش في كمان أفكار ومعتقدات ومعلومات غير صحيحة منتشرة بين الناس حول موضوع الصدفية، زي إنه كثير منهم بفكروا إنه هو معدي وهو أصلاً مش معدي؟ إيش في أفكار ومعتقدات خاطئة أخرى؟
1: هلا صراحة أنا يعني بحكي من واقع التجربة بالعيادة، إنه كثير مرضى بيجوني بيحكوا لي إنه كانت مثلا المريضة بمناسبة فشافت صبية مثلا مصابة بمرض الصدفية تحكي إنه أنا كشيت باللغة العامية بين قوسين أو إنها نفرت منها فطلع عندي هذا المرض. هذا الشيء برضو كمان معتقد خاطئ نهائيا. في ناس بيحكي كمان إنه لمست بعض الحيوانات أو النباتات وظهرت عندي مباشرة اللي هي أعراض الصدفية، هذا الشيء برضو كمان غير صحيح.
0: دكتور، خلينا نتحدث عن الأسباب الفعلية اللي بتأدي إلى الإصابة بالصدفية بعيدا عن المفاهيم الخاطئة أو المعلومات المغلوطة المنتشرة حول هذا المرض. إيش الأسباب الفعلية اللي بتأدي إلى الإصابة بالصدفية؟
1: هلأ الأسباب الفعلية واللي أثبتت علميا اللي بتأدي لمرض الصدفية، هو السبب الأساسي والرئيسي هو العامل الوراثي، حيث وجد انه في عندنا عده عوامل ممكن انها تؤدي. في جين اللي هو اللي يطلق على اسم بسور ادين، و يعني 1 و 2 1 و 2، الجين هذا بيحدث فيه ميوتيشن او اللي هو خلل جيني، طفره جينيه، وهو يمثل من 30 الى 50% من مرضى الصدفيه. يعني اثبت عندنا العلم انه مرضى الصدفيه من 30 ل 50
0: انقطع الاتصال. رح نرجع نتصل مع الدكتور نضال لنستكمل موضوع حلقتنا اليوم، نتحدث عن موضوع الصدفية، والدكتور كان بيحكي لنا عن الأسباب اللي بتؤدي إلى الإصابة بالصدفية، كان بيحكي عن العامل الوراثي.

0: دكتور نضال معنا؟
1: معك طبعا.
0: تفضل دكتور، كنت بتحكي عن العامل الوراثي كأحد الأسباب اللي بتؤدي إلى الإصابة بالصدفية.
1: نعم، هو السبب الأساسي مثل ما ذكرت، واللي يمثل 30-50% من مجمل الأسباب الإصابة. كذلك اللي هو نمط الحياة، نمط الحياة هو عنوان كبير متفرع لمثلا الستريس، الاكتئاب، الأمور النفسية، العادات السيئة مثل التدخين والكحول، كذلك اللي هو السمنة المفرطة. ممكن كمان انه يكون اللي هو الميكروبات والامراض البكتيرية والفيروسية او العدوى، واللي تشكل احدها اللي هو السبب الاساسي والرئيسي للصدفية النقطية. كذلك الامر اللي هو موضوع الادوية، هناك الكثير الكثير من الادوية اللي ثبت انها تعتبر كمحفزات لمرض الصدفية، من هذه الأدوية، أدوية البيتا بلوكرز، وكذلك الأمر الكالسيوم شانل بلوكرز، مضادات الملاريا، والعديد العديد من الأدوية اللي احنا كمان يعني اي حد انه بال اي انسان ممكن انه يستخدمها، مثل مثلا مضادات الالتهاب الاسترويدية، هاي جميع الناس انهم استخدموا هاي الأدوية ممكن انها تكون سبب من الأسباب والمحفزات لمرض الصدفية.
0: دكتور، هناك كمان فرق بين أسباب الإصابة والعوامل اللي بتحفز كمان ظهور المرض أو بتزيد من حدة تأثيره. ما أبرز المحفزات اللي بتزيد من تأثير الصدفية في جسم الإنسان؟ وهل ممكن أن المريض يتجنبها أو لا؟
1: تمام. هلا بالنسبة للسبب الأساسي والرئيسي للمرض، إحنا بنقدر إحنا نحصر بموضوع الوراثة. هلا الإنسان بيكون هو عنده طفرة جينية موجودة عنده بالجسم، تمام؟ لما يتعرض هذا الإنسان لمحفز أو تريجر فاكتر أو عامل أدى إلى تنشيط هذا المرض وظهور هذا المرض. ممكن الأسباب اللي أنا ذكرتها من ستريس، من اللي هو الضغط النفسي والظروف الحياتية، تدخين، كحول، سمنة، الأدوية، هذه كلها تعتبر
0: محفزات
1: للمرض. نعم صحيح، هي محفزات، وهذه المحفزات طبعا تعتمد على مثلا الأدوية، كمية الأدوية اللي أخذها المريض. لأنه أنا بلاحظ مثلا في العيادات أنه مريض صدفية بيتلقى أدوية، مثلا عنده ضغط وبتلقى الأدوية البيتا بلاكر مثلا أو الكالسيوم شانل بلاكر، هاي الأدوية بتزيد من حدة المرض تماما. مثلا أنه بيأخذ مضادات التهاب لأسترويدية، هلا هو بتزيد عنده المرض، لا يعني أنه كل مريض بيأخذ علاج مضاد التهاب لأسترويدي انه هذا معرض للاصابه بالمرض، لا. احنا حكينا انه بيكون في سبب جيني في موجود عنده بالجين، هاي حفزت هذا الجين انه يظهر تبلش تظهر الاعراض على المريض. طبعا احنا عندنا بفلسطين، انا اللي لاحظته يعني من خلال مجالي وخبرتي بالعمل، اللي هو العامل النفسي والاوضاع الصعبه والمعيشيه السيئه جدا والاحتلال اللي بيعيشه شعبنا، الظروف الصعبه جدا. يعني اغلب المرضى بسبب الستريس، بسبب قلة فرص العمل، بسبب الضائقة المالية، وكثير كثير العوامل اللي سببها الأساسي هو وجود الاحتلال على الأرض.
0: دكتور نضال، يعني بعد ما تعرفنا على ماهية الصدفية وأسبابها والعوامل اللي بتحفز ظهورها، ننتقل الآن إلى جانب لا يقل أهمية، وهو كيف ممكن نتعرف أنه هذا الشخص عنده صدفية. خليني بداية أسألك دكتور عن الأعراض الأولى التي تشير إلى الإصابة بالصدفية، ومتى يجب مراجعة الطبيب؟
1: تمام. هلا مرض الصدفية بدايات ظهور الأعراض بتكون هي عبارة عن بقعة حمراء، هاي البقعة بيكون عليها قشور. يعني احنا ما بن يعني في الغالب غالب الأنواع احنا ما بنشوف مريض صدفية بحاجة مثلا لأنه ندور أو إنه نبحث أو نشوف إنه هل هذا المرض مثلا ظاهر أو مظاهر، لا، هي بتكون أعراضه ظاهرة في الغالب. يعني هلا أنا بفصل بموضوع أنواع الصدفية، في بعض الأنواع بدون قشور زي ما حكيت إنها بتكون بقعة حمراء، هاي البقعة الحمراء بتكون في عليها تراكمات من القشور الميتة، غالبا بتظهر على بداياتها على الركبتين او على خلينا نحكي على المفاصل. في بعض الحالات ممكن انه يكون انتشار لعدد اكثر من 100 نقطة بسموها الصدفية النقطية. هاي الصدفية النقطية بتكون كذلك الامر نقاط حمراء عليها قشور بيضاء. يعني خلينا نحكي انه العرض الاساسي واللي بيساعد على التشخيص هو قاعدة حمراء، على هاي القاعدة قشور ميتة بيضاء. يتوجه للطبيب اكيد. انه انا بنصح انه اي انسان انه لاحظ اي تغير على جلده، مش شرط انه هو مش دوره انه يعرف انه عنده صدفيه او مش صدفيه، انه اي ظهر عنده اي خلل او اي شيء على جلده انه يتوجه للطبيب، والطبيب بدوره هو تحديد وتشخيص المرض واعطاء العلاج المناسب.
0: دكتور، ممكن تختلف اعراض الصدفيه من شخص لاخر، ولا هي اعراض ثابته بتظهر يعني بنفس الشكل عند الجميع؟
1: هلا كالشكل الاساسي الكلاسيكي من الممكن انها تكون متشابهه عند الجميع، ولكن حده المرض، انتشار المرض، كميه المرض على الجسم، قديش بغطي من البادي سيرفيس اريا، من اللي هو مساحه الجسم، هذا بتختلف من شخص الى اخر بناء على العوامل اللي احنا سبق وذكرناهم، قديش هذا الانسان بتعرض لعوامل ادت الى انه يكون السيفيريتي او حده المرض عنده اكثر.
0: دكتور، كمان اشرت انه في بعض المناطق بتظهر فيها الاصابه اكثر من غيرها، فلو نحدد للمستمعين بالضبط ايش هي الاماكن اللي في الجسم بتظهر عليها هاي الاعراض.
1: هلا احنا لو بدنا نحدد الاماكن، تحديد الاماكن ممكن انه يساعد على، خلينا نحكي انه بعطينا انواع الصدفيه، لانه في مثلا الصدفيه الوحيده اللي بتشكل 90%.
0: معناته دكتور خليني اسالك عن انواع الصدفيه وانت بتحكي لنا عنها وبتشير بنفس الوقت الى اماكن ظهورها.
1: تماما،
0: تفضل دكتور.
1: هلا الاماكن الانواع الصدفيه الوحيده واللي بتشكل تقريبا 90% من نسبه الاصابه بمرض الصدفيه واللي بتنتشر على جميع انحاء الجسم، هي بتكون عباره عن لويحات تماما بتتعدى من 1 سنتي الى بعضها يصل الى 30 سنتيمتر مربع اللي هو المساحه لهي اللويحيه. بتظهر على الركبتين، على المرافق، على المفاصل، على أي مكان في الجسم ممكن إنها تظهر. بالإضافة للنوع الثاني مثلا اللي هو صدفية الرأس اللي بتظهر على فروة الرأس، في صدفية الأظافر بتصيب الأظافر طبعا، الصدفية المفصلية والتهاب المفصلي اللي بيصيب المفاصل، طبعا في كمان اللي هو صدفية أماكن الثنيات والطيات، وهو يعني بيحدث لبس كثير في التشخيص عند تحديدا الاطباء ليسوا اصحاب الخبره او ذوي الاختصاص الجلديه، لانه بيعتقدوا مثلا انه هذا المريض عنده التهاب او انترسترايجو او زي ما بيحكوها اللي هو باللغه العاميه تصمت في الجسم. هلا هو بيكون احمرار من دون قشور، لانه اماكن الثنيات والطيات هي دائما بتكون مناطق رطبه، فالرطوبه ما بتخلي القشور تتواجد، فبتذيبها او بتزيها. وهذا الإشي كثير إحنا شفناه عند الأطفال، يعني الطفل أهله بيجوا بيشكوا إنه هذا الطفل عنده التهاب الحفاضة مثلاً من سنة، ما خف بالمرة، استخدمنا جميع الأدوية وديناه على أكثر من طبيب من غير أي استفادة. هذا الطفل بيكون فعلياً مصاب بنوع من أنواع الصدفية اللي هو صدفية الثنيات والطيات. بالإضافة اللي هو الصدفية الإحمرارية واللي هي تعتبر أخطرها اللي هو الإريثرودرموسورايسيس، اللي هي بتكون بتغطي أكثر من 90% من جسم الإنسان، واللي لها أعراض خطيرة وكبيرة جدا.
0: دكتور، في كثير ناس ممكن بيخلطوا بين الصدفية والأكزيما والفطريات أو الحساسية الجلدية، إيش الفروقات اللي ممكن تساعد على التمييز بينها؟
1: هلا بالنسبة للأمراض اللي ذكرتيها، في خلينا نحكي اللي هو الأعراض الجلدية الظاهرة اللي بتساعدنا على التشخيص. على سبيل المثال المرض الصدفية في غالب الأحيان ما بيعمل حكة، الأكزيما ما في أكزيما بدون حكة، ما في مثلا فطريات بدون حكة، ما في حساسية جلدية بدون حكة، مرض الصدفية ما بدون حكة. بالإضافة مثلا المرض الفطريات ببلش بقعة صغيرة وبتبلش هذه البقعة تتوسع وتتمدد، وفي لها حواف ظاهرة بكون هيك رم حافة دائرية بتتوسع هذه الحافة وبكون فيها حكة. الصدفية ما بتتوسع، ما بتزيد بمثل اللي هو الموضوع الفطريات. كذلك الأمر الصدفية اللي بيميزها هو السبب الأساسي اللي هو تراكم القشور بشكل واضح وبشكل يعني محدود. بالإضافة لأنه إحنا اليوم العلم متطور، في عنا جهاز مثلا الدرماتوسكوب، هذا الجهاز بيمكننا وبيساعدنا من تحديد وتشخيص مرض الصدفية، لأنه فعليا في بعض الأماكن اللي بكون المريض متعالج مثلا ناخذ أدوية مزيلة للقشور ما في عنده قشور، في عنده إحمرار، هيك بصعب التشخيص على المريض بدون وجود أجهزة خاصة ممكن إنها تساعده، زي ما حكيت اللي هو موضوع الجهاز الديرماتوسكوب، هذا ممكن إنه يساعدنا في تشخيص مرض الثدييات، بالإضافة لأنه بعض الفحوصات المخبرية لتحديد هذا الشخص عنده ثدييات أو لا. بالمناسبة مرضى الصدفيه هم المرضى الاكثر عرضه للاصابه بمرض الفطريات، لانه الفطور تتغذى على الكيراتين اللي هو القشور هاي اللي بتطلع على الصدفيه، فبالتالي غالب واغلب مرضى الصدفيه على القشور بيكون في نمو للفطريات.
0: دكتور، اشرت انه تشخيص المرض بيتم من خلال يعني عن طريق الفحص السريري، يعني ممكن كمان يحتاج الطبيب انه يجري بعض التحاليل او انه خزعه يعني في بعض الحالات؟
1: صحيح، في بعض الحالات ضروري جدا اجراء الخزعه لتمييز مرض الصدفيه عن باقي الامراض المتشابهه مع مرض الصدفيه، وخصوصا مثل اللي ذكرناه لصدفيه اللثنيات والطيات ممكن انه نحتاج لخزعه، بالاضافه لصدفيه الاظافر. هلا يعني انا اللي بشوفه من الاخطاء اللي كثير انا بشوفها بالتعامل مع مرضى الصدفيه انه بكونوا توجهوا الى الاطباء من اختصاصات ثانيه، مع احترامي لجميع الاطباء، بكونوا بيعالجوا على انه فطريات بالاظافر، وبيكون ماخذ كورس علاج لا يقل عن 3 شهور من دون اي استفاده تذكر، والمريض بيكون عنده اللي هو صدفيه الاظافر. الخزعه ممكن انها تساعدنا في تشخيص هذه الحاله.
0: دكتور، في كثير ناس بتعتقد انه الصدفيه يعني فقط هي مشكله جلديه ولا تتجاوز يعني مشكله يعني ولا لا تتجاوز مشكله انها تكون مشكله جلديه، لكن في كثير من الابحاث الطبيه بتاكد انها ممكن ترتبط بتاثيرات صحيه اوسع. لذلك خلينا ننتقل دكتور لنتحدث عن مضاعفات المرض وعلاقته بصحه الجسم بشكل عام. فهل فعلا الصدفية مرض بيقتصر على الجلد أم أنها ممكن تأثر على أعضاء أخرى في جسم الإنسان؟
1: الصدفية مثل ما ذكرت أنه تتخطى حدود الجلد، تصيب العديد من أجهزة الجسم. على كون المرض هو مرض مناعي، الأمراض المناعية من الممكن أنها تفعل بعضها، فممكن أن نلاحظ انه عند مرضى الصدفيه انه نسبه الاصابه بامراض المناعيه الذاتيه تزيد الى الضعف عنهم من الاشخاص الغير مصابين بالامراض المناعيه بالصدفيه. فمثلا عندنا امراض اللي بتتعلق بامراض الامعاء الالتهابيه، الانفلاماتوري باول ديزيز، زي الكرون ديزيز او الالتيراتيف كولايتس، هذول من الممكن انه يكون الصدفيه محفز لهذه الامراض. كذلك الامر في عندنا شائع مرض اللي هو الثعلبي اللي هو الألوبيشيا أرياتا، هي مرض مناعي تمام، من الممكن أن يكون المسبب لإله أو اللي أثارها واللي أظهرها على الجسم اللي هو مرض الصدفية. كذلك الأمر مرض الصدفية ممكن أنه يصيب أي جسم، أي عضو بالجسم، ممكن أنه يوصل لحدود العين بحيث أنه يعمل التهاب اللي هو القزحي الأمامي الحاد، بالإضافة لأنه حديثا من تقريبا حوالي 5 سنوات أثبت العلم والعلماء إنه مرض الصدفية له تأثيرات كبيرة على القلب وعلى صحة الأوعية الدموية، بحيث مرضى الصدفية تزداد فرص الإصابة بالنوبات القلبية وبالذبحة الصدرية وبأمراض الأوعية الدموية، منها تصلب الشرايين مثلا، بنسب أكبر منها من الأشخاص الغير مصابين بمرض الصدفية.
0: دكتور، كمان ممكن الصدفية تأثر على المفاصل؟
1: نعم صحيح، وهو من الأمراض أو خلينا نحكي من الأنواع لمرض الصدفية، لصدفية المفاصل، وهذه برضو كمان بحاجة إلى تدقيق وبحاجة إلى خلينا نحكي أطباء معرفة التشخيص، لأنه مش كل شخص بيعاني من ألام في المفاصل هو عنده روماتيزم أو ألام في المفاصل إنه عنده كسر أو ضربة أو التهاب مفصلي، من الممكن إنه يكون صدفية. وهذا المرض الالتهاب المفصلي الصدفي احنا بنشاهده كثير اليوم، بحيث انه كثير من المرضى اللي بيجوا على العيادة بنسألهم بخصوص المفاصل، فعليا بيكونوا بيعانوا من ألام مفصلية وبكونوا بيعانوا من التهاب اللي هو المفاصل الصدفي، بحيث في انه عدة أنواع لهذا المرض، منها أكثر من 70% وهو الشائع اللي هو الالتهاب الغير متناظر، يعني بيكون مثلا انه الكوع اليمين بس الكوع الشمال ما بيكون عنده، مثلا الركب اليمين اما الركب الشمال بتكون وضعها طبيعي ما بيكون فيها الم. في منه كمان اللي هو الالتهاب المتناظر، انه بيكون يعني متماثل، بيكون الركبتين او الكوعين مثلا، ويشكل ما نسبته 20% من المرضى. وخطورة هذا المرض انه 50% من هذول المصابين بالالتهاب المتناظر او المتماثل ممكن انهم يصابوا بالعجز التام. بالاضافه للي هو الالتهاب المفاصل المشوه اللي هو بيعمل على تشويه المفاصل، وهذا الشيء انا شفته يعني بكثره بسبب انه المريض تاهن خلينا نحكي او تراخى عن موضوع علاج الالتهاب المفاصل الروماتويدي الصدفي. بيعمل على المدى الطويل تدمير وتشوه كامل لشكل المفصل. وايضا كمان في كثير من المرضى بيعانوا من الام شديده في اسفل الظهر عند منطقه العصعص، هاي بتكون كذلك الامر لها ارتباط في مرض الصدفيه.
0: دكتور كمان في كثير دراسات بتشير الى انه يعني في علاقه بين الصدفيه وامراض وبعض الامراض المزمنه مثل السكري، ارتفاع ضغط الدم، امراض القلب والسمنه. يعني كيف بتفسروا هاي العلاقة؟ يعني صراحة تأثيرات الصدفية يعني كثير يعني واسعة وكبيرة في جسم الإنسان.
1: نعم، هلأ مثل ما ذكرت إنه فعليا العلم أوجد وأثبت إنه في ارتباطات كبيرة، سواء كان هي خلينا نحكي إنها هي ممكن إنها تكون العلاقة متبادلة، يعني الأمراض السمنة مثلا وأمراض القلب من الممكن إنها تكون محفز، والعكس صحيح إنه أمراض المرض الصدفي من الممكن إنه بسبب الالتهاب المزمن والمتكرر في داخل جسم الإنسان ومهاجمة جهاز المناعة للأوعية ومهاجمة جهاز المناعة للجسم بشكل عام من الممكن إنه يحفز هاي الأمراض. زي ما تكرر بخصوص موضوع الالتهاب الصدفي يؤثر على القلب، كذلك الأمر من الممكن أنه يؤثر على المفاصل، على العيون، حتى على اللسان، حتى على اللسان من الممكن أنها تظهر بعض الأعراض الجيوغرافيك تانج، ممكن أنه يظهر على اللسان مثل رسمة الخارطة بسبب مرض الإنسان بصدفي.
0: دكتور إيش المضاعفات اللي ممكن تحدث إذا أهمل المريض العلاج أو المتابعة الطبية؟
1: هلا إهمال المريض العلاج في الصدفية من أهم الأسباب اللي ممكن إنها تزيد من حدة وشدة وخطورة المرض، ولعل الأخطر هو تحول المرض إلى شكل ثاني من أشكال المرض. يعني على سبيل المثال المريض بيكون مصاب بالتهاب أو العفن الصدفية اللويحية، المريض ممكن إنها تنتشر تغطي مساحة أكثر من 90% من جسمه. هي بتكون بسيطة تمام، لا تتعدى لوحة أو ثنتين، ولكن إهماله يؤدي إلى أنه تغطي أكثر من 90% من مساحة جسمه. أيضا زي ما حكينا أنه الإهمال، إهمال المريض بالتوجه للطبيب لعلاج صدفية المفاصل من الممكن أنه يعمل له تشوه كامل وحد من حركته وحركة المفاصل. كذلك الأمر من الممكن أنه يؤثر على العيون على المدى الطويل، أيضا على القلب، فهذا الموضوع خطير جدا، لذلك أنه عليهم التوجه بأقرب فرصة لتلقي العلاج.
0: دكتور يعني لما يسمع الإنسان أنه الصدفية مرض مزمن في كثير ناس بيعتقدوا أنه خلص يعني لا يوجد علاج، كيف ممكن نوضح الفرق بين الشفاء الكامل من مرض الصدفية اللي هو مرض مزمن وبين السيطرة على المرض وتحقيق فترات طويلة من الاستقرار؟
1: تماما. هلا بالنسبة لمرض الصدفية كما سبق وعرفته أنه هو مرض مزمن، مرض مزمن أي أنه وخلل جيني فيه، أي أنه لا يمكن إصلاح الخلل الجيني حاليا، يعني العلم لم يتوصل إلى إصلاح هذا الخلل الجيني، وبالتالي بده ظلها تظهر هذه الأعراض عند المريض. العلاج لا يوجد علاج شافي لهذا المرض. العلاجات اللي احنا بنستخدمها هي لتحسين الصورة، للتخفيف من الأعراض، للحد من انتشار وتوسع المرض. أما أنه احنا نحكي للمريض أنه هذا علاج شافي مثل ما احنا بنسمع في بعض الاحيان من خزعبلات العلاجات اللي بعرفش شو ممكن نطلق عليهم، انه بيحكي انه في خلطه او في شيء معين انه هذا شافي لمرض الصدفيه، هذا شيء غير صحيح ومنافي لموضوع العلم. العلاجات من الممكن انها تخفف على المريض، تحسن من نفسيه المريض، تحسن من حياه المريض وحياته اليوميه، اما انها تعمل كشفاء تام للمريض هذا شيء غير صحيح. من الممكن انه يصل المريض الى انه جسمه من دون قشور، انه جسمه طبيعي منظر

0: لأنه الأعراض ذهبت لكن المرض نفسه موجود، ممكن تحدث انتكاسي إذا رجع المريض للأعراض والعوامل اللي إحنا سبق وذكرناها اللي ممكن إنها تعود ترجع الأعراض على المريض.
1: دكتور، إيش الخيارات العلاجية المتوفرة لعلاج الصدفية اليوم، وكيف يحدد الطبيب مسار العلاج المناسب لكل حالة؟
0: مرض الصدفية منذ يعني قديم الزمن بدأت الدراسات والأبحاث العلمية لتخفيف أعراض المرض على الناس. العلم بشكل يومي يجري العلماء الأبحاث العلمية على وتجارب السريرية على المرضى بالأدوية. هلأ بالنسبة للمرضى في العديد من العلاجات، منها العلاجات الموضعية اللي تتمثل في الكورتيزون مثلا والأدوية الثانية مشتقات الفيتامين دال، هذه اللي ممكن إنها تعمل على تنظيم انقسام الخلايا، لأنه إحنا سبق وحكينا إنه سبب المرض اللي هو سرعة في انقسام الخلايا وفي موت الخلية في خلال فترة 7 إلى 10 أيام. لا، إحنا ممكن في خلال هاي الأدوية إنه نحاول نمدد هاي الفترة. وأيضا في عندنا اللي هو كمان العلاجات البيولوجية، واللي بيحددها اللي هو نسبة الإصابة، نسبة تغطية المرض لجسم الإنسان، واللي بيحددها هو الطبيب المختص لأي فئة طبية، أو خلينا نقول شو نوع العقاقير الطبية أو الأدوية اللي إحنا بدنا نستخدمها بناء على حالة المريض، على شدة الإصابة، وأيضا مهم جدا على الأمراض الأخرى المترافقة مع المريض. يعني في بعض الأدوية تزبط عند مثلا مريض، عند المريض الثاني ممنوع أن نعطيها بسبب تدخلات مع أمراض أو أدوية ثانية.
1: دكتور، ممكن أنه المريض الصدفية يوقف العلاج بمجرد اختفاء الأعراض، أم أنه المرض بيحتاج لمتابعة مستمرة حتى في فترات التحسن لازم يظل يأخذ العلاج؟
0: المريض بحاجة إلى متابعة مع طبيبه الخاص. الطبيب هو اللي بيحدد للمريض أنه آلية استخدام العلاج. في بعض العلاجات مثلا احنا بنبدأ بكثافة لتهدئة الأعراض والتخفيف من الأعراض، ممكن احنا لما نوصل للصورة اللي احنا بدنا إياها بنشوفها إنها مناسبة للمريض، ممكن إنه إحنا نقلل من الجرعات، نسحب تدريجيا مثلا، ومن الممكن إنه إحنا مثلا أوقفنا عنه العلاجات اللي ممكن إنه يأخذها عن طريق الفم، نحوله على مثلا على أدوية اللي هي التوبيكال الموضعية. فهذا بيكون اللي بيحددها هو الطبيب الأخصائي في هذا الموضوع. أما إنه المريض نفسه يوقف العلاج أو إنه يعالج نفسه أو هيك، أنا ما بنصح نهائيا، لأنه مثل ما حكيت من الممكن إنه يؤذي حاله ويحول المرض من شكل إلى شكل آخر، بصير السيطرة على المرض صعبة جدا.
1: دكتور، تعقيبا على كلامك إنه في بعض الأشخاص ممكن يعني يأخذوا هم قرار العلاج إنهم يأخذوا نوع علاج معين أو وقفوه، في كثير عبر وسائل التواصل الاجتماعي وصفات وأعشاب بتدعي علاج الصدفية، كيف ممكن المريض يميز بين العلاج الطبي الصحيح والمعلومات المضللة، وهل فعلا هناك يعني أعشاب معينة ووصفات ممكن تعالج الصدفية، أم أنه خلص يعني الواحد يكتفي بالوصفات الطبية من قبل الطبيب فقط؟
0: هلأ لحتى نكون منصفين، انه انا ما بدي اهاجم اي حد بيشتغل مثلا في اطباء مثلا بيشتغل في موضوع الاعشاب او الوصفات الطبيه الطبيعيه، لانه احنا لو بدنا نرجع لغالبيه الادويه اللي احنا بنستخدمها هي مصدرها الطبيعي، لكن احنا ليش بنفضل انه استخدام العقاقير او الادويه المرخصه والادويه اللي ثبتت عليها، لانه في ادويه في ابحاث اجريت عليها دراسات ابحاث، هل هي امنه هل هي مش امنه على المريض؟ فإنه نترك الموضوع إنه عشوائي هذا إشي غلط، لأنه بيجينا ناس مثلا بيكون استخدم خلطة معينة زيوت معينة أوكي استفاد، لكن مريض ثاني ما استفاد. وفي برضو كمان بيجينا مرضى إنهم بيأخذوا مثلا غير عن الأعشاب، بيشربوا مثلا بيشربوها شرب الأعشاب، فمن الممكن إنها تأثر على الجسم، ممكن إنها تأثر على الكلى. لذلك أنا بنصح إنه فعليا إنه الالتزام بالأدوية والعقاقير الطبية اللي عليها أبحاث واللي مرخصة عالميا. أما الخلطات والأعشاب الطبيعية أنا لا أنكر أنه في إلى فوائدها وهي داخلة بالعلاج شئنا أم أبينا وأساسية، وفي الكثير منها. على سبيل المثال يعني أنا بحكي أنه مثلا حبة البركة أو زيت حبة البركة مثلا فعليا أوكي أنه له نتائج.

0: له كثير فوائده، لكن دائما تكون تحت ضوابط طبية، لأنه إحنا ما في دراسات كافية تعطينا إنه أمان استخدام لها. لذلك أنا بنصح بالالتزام فقط بالعقغير والأدوية اللي المرخصة عالمية.
1: دكتور، ننتقل إلى المحور الأخير لنتحدث عن كيفية الوقاية قدر الإمكان وتقليل حدة الصدفية قدر الإمكان على المصاب. دكتور، كيف ممكن مريض الصدفية يتعايش مع المرض ويمارس حياته بشكل طبيعي؟
0: هلا اذا سمحتي لي انا بدي اعرج قبل ما انه نجي على الموضوع اللي هو انه يعيش حياته طبيعي. انه احنا اليوم يعني بفلسطين سواء كان بالخدمات الطبيه العسكريه او بمرافق وزاره الصحه متوفر عندنا افضل واخر صيحات العلم والتجارب العلميه والمثبته في علاج موضوع الصدفيه، واللي منها العلاجات البيولوجيه. نكاد الدولة الوحيدة في الشرق الأوسط، واللي هذا الشيء احنا نفتخر فيه، انه بتوفر لمرضاها، دولة فلسطين بتوفر لمرضاها العلاجات البيولوجية. مثل ما بنعرف كنا انه هذه علاجات مكلفة وباهظة الثمن، الا انه حياة الانسان عندنا اغلى ما نملك، وبالتالي فانا ما بننظر للموضوع المادي. هذا العلاج احنا بنوصفه في الخدمات الطبية العسكرية حسب حاجة المريض للمستحقين طبعا. مش اي مريض عنده شغلة بسيطة او صدفية مثلا لوحة او تنتين انه بده يجي ياخذ علاج بيولوجي، لا، للمستحقين يتم صرفها بانتظام تمام. وكل هذا يعني يعتبر بالمجان للمرضى في فلسطين. زي ما حكيت انه احنا اخر يعني العلاجات اللي بتصدر امريكا والدول الاوروبيه، احنا بعد ما تاخذ اللي هو التصريح باستخدامها من منظمه صحه الدواء والغذاء الامريكيه عندنا فلسطين، هذه تكون متوفره.
1: دكتور، ايش اللي بيميز العلاجات ايش اللي بيميز العلاجات البيولوجيه عن غيرها من العلاجات المتوفره لعلاج مرض الصدفيه تحديدا؟
0: هلا بالنسبه للعلاجات البيولوجيه هي بتعالج الموضوع من الداخل. هلا بيكون فيه اللي هو الانترلوكينز والخلايا الالتهابيه والمحفزات المرض اللي بتؤدي لمهاجمه الجسم او يعني الجهاز المناعي يهاجم الجسم. هذه العلاجات البيولوجيه بتعمل بلوك، بتغلق هذه الخلايا الالتهابيه فما بتخليها ترتبط في انسجه الجسم وخلايا الجسم، فبالتالي بتمنع اللي هو الالتهاب. برضو كمان بيميزها انه تؤخذ طبعا على اختلاف انواعها، في بعضها كل شهرين تؤخذ مره، يعني متخيل انه مريض كل شهرين ياخذ ابره بيولوجيه، هو في هاي الفتره انه بكون نسي اصلا موضوع الصدفيه، يعني بكون هو عنده شبه يعني اعراض خاليه تماما، جسمه خالي تماما من الاعراض. فهذا الشيء بيحسن من نفسيه المريض، يحسن من حياه المريض. ولحسن الحظ يعني انه حاليا العالم والعلماء بيجروا التجارب على العلاجات البيولوجيه، واللي اخرها الكتروكينرا اللي هو العلاج الوحيد البيولوجي اللي بده يصير ان شاء الله رب العالمين، وان شاء الله انه بنتحصل عليه في دوله فلسطين، اللي هو علاج بيولوجي يؤخذ عن طريق الفم. العلاجات البيولوجيه جميعها تؤخذ عن طريق اللي هو الابر الحقن، اليوم عن طريق الفم، فهذا برضه كمان بيسهل على المريض ونتائجه افضل من الابر. برضو كمان هذه يعني ميزة جدا يعني بالموضوع العلمي، انه العلم مش متوقف، العلماء ابحاثهم بشكل شبه يومي لتخليص المرضى وتحسين من حياتهم.
1: دكتور، هل هذا العلاج يعني مناسب لكل الفئات العمرية لجميع المرضى ولا في فئات معينة؟
0: هلا احنا مثل ما ذكرت انه مرض الصدفيه بدايه ظهور الاعراض بتظهر عند فئه الشباب، فما في اي مشكله انه استخدام العلاجات البيولوجيه من عمر 14 سنه وفما فوق. لكن في بعض الموانع من استخدام العلاجات البيولوجيه. هلا هي مش علاج بيولوجي واحد عشان نكون يعني واضحين، هي بتشتغل على اكثر من انترلوكين او خلايا التهابيه، خلينا نحكي اللي بتعمل عليها. في بعض المرضى مثلا عنده بكون اللي هو الالتراتيف كولايتس مثلا او الكرون ديزيز اللي هي الامراض الالتهابيه المناعيه تمام. هذول مثلا ممنوع ياخذوا نوع بيولوجي معين، بس في نوع بيولوجي ثاني مصرح فيه استخدامه لهم. فبالتالي انه هو علم واسع وكبير مغطي تقريبا اغلب المرضى، حتى لو كان عندهم موانع لبعض العلاجات البيولوجيه، في علاجات بيولوجيه ثانيه من الممكن انه وصفها لهم.
1: دكتور، يعني نضال ضيق الوقت مضطر اني اسالك يعني اخر سؤال في حلقه اليوم، ومن خلالها رح نجمل بعض النصائح والإرشادات اللي بتوجهها للمصابين بالصدفية للتعايش مع المرض فيما يتعلق بالعناية اليومية بالجلد بالنظام الغذائي الخاص اللي لازم يخدوه؟ أي نصائح وإرشادات أخرى بتحسها مهمة لازم المستمعين والمستمعات يخدوها بعين الاعتبار حتى يتعايشوا مع مرض الصدفية أو يقللوا من حدة قدر الإمكان؟ تفضل دكتور.
0: هلا انا الشغله اللي تعتبر الاهم هو المتابعه الطبيه. انه ضروري جدا المريض انه يتابع عند دكتوره، وانا بفضل كمان انه ما يتشتت، ما يسمع لاي اراء او اي حتى الاعلانات اللي بنشوفها احنا على مواقع التواصل الاجتماعي، يركز مع طبيبه هو الاجدر بعلاجه وايجاد الحلول المناسبه له. يديروا بالهم برضو بالنسبه لموضوع الحياه اليوميه، يلتزموا بتعليمات الطبيب من ترطيب، من شرب سوائل، من جميع اللي هو التعليمات اللي بعطيها الطبيب. وانا متاكد تماما جميع اطباء ذوي الاختصاص انه بيعطوا المريض مش بس اللي هو كيف انه يستخدم العلاج، لا برضو كمان كيف على حياته اليوميه. وشغله مهمه جدا كمان انه ما يلتفت للناس، لانه انا بالنسبه لي انا بشوفه اكثر شيء هو موضوع النفسي والتنمر من المجتمع، هو اكثر خطر، هو اكثر شيء عامل على المرضى، مش المرض بحد ذاته. يعني المريض بيجي بيشكي انه بيحكوا لي ليش ما تروح تتعالج، او انه البنت ليش هيك، او الشاب ليش هيك. فهذا نصيحتي للمجتمع انه هذول المرضى يعني ربنا ابتلاهم بهذا المرض، علينا ان مساعدتهم، مش التنمر عليهم وزياده المرض على هذول الناس. بالعكس احنا لازم نساعدهم، لازم احنا نكون معهم، نحسن ظروف حياتهم، ما نحسسهم بالنقص، بالعكس تماما. لا يعني هذول المرضى ما في عندهم اي نقص نهائيا، هم بشر مثلنا مثلهم، الا انه في عندهم مشكله ابتلاء من الله، عشان هيك لازم ان احنا نساعدهم. وبالنسبه لهم للمرضى كمان انه ما في التفتوا لهذه المقولات، خليكم اقوياء، خليكم مؤمنين بذاتكم، تابعوا علاجكم، لا تملوا، العلم يوميا بتطور، وان شاء الله رب العالمين انه القادم دائما اجمل. ونتمنى من الله انه يوضع حد لهذا المرض من خلال ادويه عصريه جديده تعمل عليها الابحاث اللي تحسن من حياتهم وتخلصهم من هذه الاعراض.
1: ملازم اول طبيب نضال درويش، اخصائي امراض جلديه من الخدمات الطبيه العسكريه، كنت ضيفنا دكتور في حلقه اليوم التي خصصناها للحديث عن الصدفيه. يعطيك الف عافيه دكتور، ونهارك سعيد. مستمعينا ومستمعاتنا، في ختام حلقتنا اليوم نعود ونؤكد أن المرض لا يحدد قيمة الإنسان ولا يمنعه من ممارسة حياته وتحقيق أهدافه، فمع الوعي والعلاج والمتابعة يمكن السيطرة على الصدفية والتمتع بحياة طبيعية. نتمنى لكم جميعا دوام الصحة والعافية، ونسأل الله الشفاء لكل مريض، وأن يمنحكم القوة والطمأنينة، وأن تبقى المعرفة والوعي دائما طريقنا نحو صحة وحياة أفضل. حمانا وحماكم الله من كل مكروه، تقبلوا تحيات فريق العمل، الزملاء محمد أبو قرع من الهندسة الإذاعية والإعلام الرقمي، شاركتني في الإعداد والمتابعة مقدم مهندس نجوان قنديل، وكنت معكم أيضا من التقديم أنا سيرين عوض. الخدمات الطبية العسكرية تتمنى لكم دوام الصحة والعافية، دمتم بأمان الله، وإلى اللقاء.
2: صحة وهمة، برنامج تقدمه الخدمات الطبية العسكرية، نشارككم كل ما يتعلق بالصحة لنرسم معا خارطة الحياة الصحية.
3: صحة وهمة يأتيكم كل خميس الساعة 10 صباحا مع سيرين عوض.

0: في زمن يحاصر فيه الإنسان ويبقى الأمل أقوى من الجدران، تروى حكايات الصمود من قلب المعاناة. صمود في وجه الحصار، برنامج يرصد نبض الشارع ويكشف الحقيقة كما هي، قصص إنسانية، مواقف ثابتة، وشعب لا ينكسر رغم الألم. تابعونا على أمن 24، حيث الكلمة مسؤولية والصمود رسالة لا تنتهي.
1: برنامج صمود في وجه الحصار يأتيكم كل أحد الساعة 11 صباحاً

0: ننتقل بكم إلى استوديو الأخبار من أمن 24.
1: موجز الأخبار من أمن 24،
2: معكم سنابل صباح، أهلا بكم. مصادر طبية في قطاع غزة تعلن ارتفاع حصيلة عدوان الاحتلال على القطاع إلى 73,269 شهيدا و173,811 مصابا منذ 7 أكتوبر 2023. الاحتلال يغلق مدخل المغير شرق رام الله قبيل تشييع جثمان الشهيد فادي النعسان. الشرطة بالشراكة مع الجهات ذات العلاقة تطلق نظام الرسم الإلكتروني الوطني آي كروكا في خطوة نوعية لتطوير آلية التعامل مع حوادث المرور. طواقم الدفاع المدني ومتطوعو فقوع يخمدون حريق أعشاب في البلدة بعد السيطرة على النيران ومنع امتدادها إلى المناطق المجاورة وتأمين الموقع. 38,000 مسافر تنقلوا عبر معبر الكرامة خلال الأسبوع الماضي. إصابة شاب برصاص الاحتلال في منطقة وادي الحمص شرق بيت لحم. قوات سجون الاحتلال تطلق رصاصا مطاطيا على الأسير مروان برغوثي داخل زنزانته وسط تصعيد واعتداءات متواصلة واستمرار عزله الانفرادي وحرمانه من العلاج. الاحتلال يستولي على أكثر من 16 دنما من أراضي دور القرع شمال شرق رام الله. الاحتلال يعتقل 11 مواطنا من محافظة الخليل بينهم مسن. وزارة المالية تعلن استئناف توريد المحروقات إلى الأسواق الفلسطينية ابتداء من يوم غد الأحد بمعدل 3 ملايين لتر يوميا بعد أزمة نجمت عن قيود الاحتلال وتحديات لوجستية. الاتحاد الأوروبي يجدد دعوته لإسرائيل إلى الامتناع عن توسيع المستوطنات في الضفة الغربية. إلى حالة الطقس، تكون درجات الحرارة أعلى من معدلها السنوي العام بنحو 3 درجات مئوية مع ارتفاع طفيف على درجات الحرارة، ويكون الجو صيفيا حارا إلى المناطق في المناطق الجبلية وحارا إلى شديد الحرارة في المناطق السهلية والساحلية. إلى أسعار صرف العملات، يصرف الدولار الأمريكي 3.24 شواكل، ويصرف الدينار الأردني 4.29 شواكل، ويصرف اليورو الأوروبي 3.48 شواكل. نهاية الموجز، في أمان الله.
3: لمتابعة الأخبار العاجلة أولا بأول، تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي على أمن 24.

0: ثبات الرسالة في مسار وطني واضح.
1: تلتزم إذاعة أمن 24 بدورها المهني في نقل الحقيقة بدقة ومسؤولية.
0: نعمل وفق أعلى المعايير ونلتزم بثوابت شعبنا وقيم مؤسساته.
2: فلسطين بتجمعنا وتوحد رسالتنا الإعلامية والأمنية في سبيل وطن آمن وموحد.

يا خير أمة أخرجت للناس، صخرة الشريفة والحرم المنداس. يا خير أمة أخرجت للناس.

إحنا الأمن وإحنا الأمل وإحنا الصوت اللي بيجمع الوطن. أمن 24 إذاعة المؤسسة الأمنية الفلسطينية، صوتنا واحد لأجل فلسطين. من القدس لغزة ومن جنين لأريحة. 94.2 القدس رام الله وبيت لحم، 97.3 الخليل وغزة، 105.6 نابلس، 107 أريحة، 107.6 جنين. واسمعونا كمان عبر موقعنا الإلكتروني www.amin24.bs. أمن 24 فلسطين بتجمعنا.

0: الثانية والنصف بتوقيت القدس المحتلة، أهلا بكم إلى آخر تحديثات أحوال الطرق والحواجز حتى اللحظة من أمن 24. البداية بمنطقة الوسط، جميع الطرق سالكة باستثناء المدخل الشمالي لمدينة البيرة، تفتيش للخارج، الداخل سالك، بوابات عطارة أزمة للخارج من بير زيت، مدخل سنجل مغلق، كفر عقب أزمة، قلندية أزمة، جبع أزمة للخارج، مفرق عناتة أزمة باتجاه الجنوب، العيزرية أزمة بالاتجاهين. وانتقالا إلى محافظات الشمال، جميع الطرق سالكة باستثناء برقين مغلقة، كفر الديك مغلقة، جماعين مغلقة، دير شرف تفتيش عشوائي للخارج، عنبتة تفتيش للخارج سالك للداخل، بيت فوريك تفتيش عشوائي بالاتجاهين، مدخل قلقيلية أزمة. وانتقالا إلى محافظات الجنوب، جميع الطرق سالكة باستثناء بني نعيم، كثافة سير للخارج، فرش الهواء أزمة للداخل، راس الجورة مغلقة، زيف مغلقة، سعير مغلقة، النبي يونس تفتيش، العروب العجوري مغلقة. كان هذا آخر تحديث على أحوال الطرق والحواجز حتى اللحظة، وطاقم العمل في أمن 24 يتمنى لكم طريقا آمنا وعودة سالمة.
1: معا نصل بسلامة لرحلة آمنة، تابعونا في منتصف كل ساعة على أمن 24.

هذه الأرض ما يستحق الحياة، على هذه الأرض ما يستحق الحياة. تردد إبريل، رائحة الخبز في الفجر، تعويذة امرأة للرجال، كتابات أسخيليوس، أول الحب، عشب على حجر، أمهات يقفن على خيط ناي، وخوف الغزاة من الذكريات. على هذه الأرض ما يستحق الحياة. نهاية أيلول، سيدة تترك الأربعين بكامل مشمشها، ساعة الشمس في السجن، غيم يقلد سربا من الكائنات، هتافات شعب لمن يصعدون إلى حتفهم باسمين، وخوف الطغاة من الأغنيات. على هذه الأرض ما يستحق الحياة. على هذه الأرض سيدة الأرض، أم البدايات، أم النهايات، كانت تسمى فلسطين، صارت تسمى فلسطين. سيدتي أستحق، لأنك سيدتي أستحق الحياة.

أخبار، أخبار، موسيقى، موسيقى، أمان، أمان، وين ما كنت معك أمن 24.

0: ننتقل بكم إلى استوديو الأخبار من أمن 24.
1: موجز الأخبار من أمن 24.
2: معكم سناء بالصباح، أهلا بكم. مصادر طبية في قطاع غزة تعلن ارتفاع حصيلة عدوان الاحتلال على القطاع إلى 73,269 شهيدا و173,811 مصابا منذ 7 أكتوبر 2023. الشرطة بالشراكة مع الجهات ذات العلاقة تطلق نظام الرسم الإلكتروني الوطني إيكروكا في خطوة نوعية لتطوير آلية التعامل مع حوادث السير. قوات الاحتلال تقتحم خربة مسعود جنوب غرب جنين. 38,000 مسافر تنقلوا عبر معبر الكرامة خلال الأسبوع الماضي. إصابة شاب برصاص الاحتلال في منطقة وادي الحمص شرق بيت لحم. قوات سجون الاحتلال تطلق رصاصا مطاطيا على الأسير مروان البرغوثي داخل زنزانته وسط تصعيد واعتداءات متواصلة واستمرار عزله الانفرادي وحرمانه من العلاج. قوات الاحتلال تعتقل أكثر من 500 عامل في القدس منذ بداية العام الحالي، وذلك ضمن مخطط ممنهج لتفريغ المؤسسات الوطنية الصحية والدبلوماسية والاجتماعية من موظفيها. مستوطنون يقتحمون أطراف قرية جالود جنوب نابلس ويعتلون أسطح المنازل. الاحتلال يعتقل 11 مواطنا اليوم من محافظة الخليل. وزارة المالية تعلن استئناف توريد المحروقات إلى الأسواق المحلية ابتداء من يوم غد الأحد بمعدل 3 ملايين لتر يوميا بعد أزمة نجمت عن قيود الاحتلال وتحديات لوجستية. مستوطنون يعتدون على المركبات الفلسطينية في خربة أم الخير بمسافر يطا جنوب الخليل. الاتحاد الأوروبي يجدد دعوته لإسرائيل إلى الامتناع عن توسيع المستوطنات في الضفة الغربية. إلى حالة الطقس، تكون درجات الحرارة أعلى من معدلها السنوي العام بنحو 3 درجات مئوية مع ارتفاع طفيف على درجات الحرارة، ويكون الجو صيفيا حارا في المناطق الجبلية وحارا إلى شديد الحرارة في المناطق السهلية والساحلية. إلى أسعار صرف العملات، يصرف الدولار الأمريكي 3.04 شواكل، ويصرف الدينار الأردني 4.29 شواكل، أما اليورو الأوروبي 3.48 شواكل. نهاية الموجز، في أمان الله.
3: لمتابعة الأخبار العاجلة أولا بأول، تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي على أمن 24.

صوت بيقربنا. يمكن المسافات طويلة ويمكن الظروف صعبة، لكن في صوت بيقرب الكل، صوت الإذاعة اللي بتعرف قديش فلسطين عظيمة في تفاصيلها. أمن 24، صوت بيقربنا لبعض، فلسطين بتجمعنا.

0: آخر التحديثات على أحوال الطرق من أمن 24، أهلا بكم. البداية بمنطقة الوسط، جميع المداخل والمخارج سالكة باستثناء المدخل الشمالي لمدينة البيرة، تفتيش الخارج سالك للداخل، بوابات عطار أزمة للخارج من بير زيت، كفر عقب أزمة، وقلنديا أزمة، وجبع أزمة للخارج، مفترق عناتة أزمة باتجاه الجنوب، الزعيم أزمة باتجاه الشمال، والعيزرية أزمة بالاتجاهين. مباشرة ننتقل وإياكم مستمعينا إلى محافظات الجنوب، أيضا جميع المداخل والمخارج سالكة باستثناء فرش الهواء، أزمة للداخل، رأس الجورة، زيف، سعير، النبي يونس، العروب، العجوري، جميعها مغلقة. أخيرا مع محافظات الشمال، أيضا جميع المداخل والمخارج سالكة باستثناء بروقين، كفر الديك، جماعين، جميعها مغلقة، دير شرف، تفتيش عشوائي للخارج، عنبتة، تفتيش للخارج سالك للداخل، بيت فوريك، تفتيش عشوائي بالاتجاهين، ومدخل قلقيل يا أزمة. إذن مستمعينا ومتابعينا، كانت هذه آخر التحديثات على أحوال الطرق والحواجز حتى هذه اللحظة، مع العلم أنها قد تتغير في أي دقيقة. ومن طاقم عمل أمن 24، نتمنى لكم دوما طريق السلامة، دمتم في أمان الله.
1: لطريق آمن، كونوا مع أمن 24.

0: هنا إذاعة أمن 24،
1: منظومة إعلامية ترتكز على المهنية
2: والانضباط والرسالة الوطنية.
0: نرافق المواطن بالمعلومة الموثوقة
1: والخبر المسؤول
2: والتوعية الهادفة.
0: فلسطين بتجمعنا
1: مسؤوليتنا
2: نكون على قدر الثقة.

0: ننتقل بكم إلى استوديو الأخبار من أمن 24.
1: نشرة موجزة من أمن 24.
2: الرابعة بتوقيت القدس المحتلة، أهلا بكم إلى نشرة أمن 24 الموجزة، تقرأها عليكم وعد أبو عصيد. أهلا بكم. أعلنت مصادر طبية في قطاع غزة اليوم ارتفاع حصيلة عدوان الاحتلال على القطاع إلى 73,269 شهيدا، والإصابات إلى 173,811 مصابا منذ 7 من تشرين الأول أكتوبر 2023. وأضافت المصادر أن مستشفيات القطاع استقبلت خلال الساعات 24 الماضية 19 شهيدا، 16 شهيدا منهم جديدا وشهيدا متأثرا بجراحه، وشهيدين جرى انتشال جثمانيهما، و60 إصابة. وبيّنت المصادر ذاتها أن إجمالي الشهداء منذ وقف إطلاق النار في 11 من تشرين الأول أكتوبر الماضي ارتفع إلى 1,144 شهيدا، والإصابات إلى 3,703 إصابات، فيما جرى انتشال 800 وجثتين. وأوضحت أنه لا يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات في ظل عجز طواقم الإسعاف والإنقاذ عن الوصول إليهم حتى اللحظة. وفي خان يونس جنوب قطاع غزة انطلقت مسيرة جماهيرية اليوم جابت شوارع المدينة المدمرة للمطالبة بوقف العدوان ورفض التهجير القسري وضمان استمرار خدمات وكالة الغوث الأونروا وتحسين ظروف النازحين في مراكز الإيواء ومخيمات النزوح. على صعيد آخر، شيعت جماهير شعبنا في قرية المغير شمال شرق رام الله اليوم جثمان الشهيد الفتى فادي حمد الله النعسان 17 عاما إلى مثواه الأخير في مقبرة القرية. وأصيب النعسان قبل نحو أسبوع خلال اقتحام قوات الاحتلال للقرية برصاصة في الفخذ من نوع متفجر أثناء هجوم للمستوطنين على البلدة، واضطر الأطباء إلى بتر قدمه يوم الخميس الماضي إلا أن أعلن عن استشهاده متأثرا بإصابته فجر اليوم. يشار إلى أن النعسان لاعب كرة قدم لنادي المغير ومنتخب الناشئين فرع الوسط. وكانت قوات الاحتلال قد أغلقت صباح اليوم مدخل قرية المغير قبيل تشييع جثمان الشهيد الفتى فادي النعسان في كلا الاتجاهين، ومنعت المواطنين من المرور علما أنه المدخل الوحيد للقرية حاليا، فيما تواصل إغلاق المدخل الشرقي منذ 4 أعوام قبل أن تعيد فتحه. كما أطلقت وبلم من قنابل الغاز صوب مدرسة ذكور المغير ما تسبب باندلاع حريق في حديقة المدرسة. في شأن متصل، أصيب ظهر اليوم شاب برصاص قوات الاحتلال في منطقة وادي الحمص شرق بيت لحم. وأفاد مدير إسعاف العبيدية محمد علان بأن قوات الاحتلال طاردت عمالا في منطقة وادي الحمص الواقعة بين دار صلاح شرق بيت لحم وبلدة صور باهر، وأطلقت الرصاص صوبهم ما أدى إلى إصابة شاب في الثلاثينيات من عمره من سكان بلدة سعير شمال الخليل بالرصاص الحي في الأطراف السفلية، حيث جرى نقله إلى أحد المستشفيات لتلقي العلاج. وأشار إلى أن قوات الاحتلال صعدت من عمليات مطاردة وملاحقة العمال في منطقة وادي الحمص ما أدى إلى إصابة عدد منهم بالرصاص. في شأن آخر، تنقل أكثر من 38,000 مواطن ومواطنة وزائر عبر معبر الكرامة خلال الأسبوع الماضي، فيما أوقفت الشرطة 41 مطلوبا للقضاء، وبلغ عدد المغادرين خلال الأسبوع 19,715 شخصا، فيما بلغ عدد المسافرين القادمين 19,259 شخصا، وحركة المسافرين كانت نشطة خلال الأسبوع الماضي، وقبضت الشرطة خلال الفترة نفسها على 41 مطلوبا للقضاء وممنوعا من السفر، سواء أثناء محاولتهم المغادرة عبر المعبر أو ترقب وصولهم أثناء دخولهم إلى الأراضي الفلسطينية، وهم مطلوبون في قضايا مرفوعة أمام المحاكم والنيابة العامة. وقدمت الشرطة والأجهزة الأمنية والمدنية في الإدارة العامة للمعابر والحدود العديد من التسهيلات والخدمات لكافة المواطنين، من بينها التنسيق لحالات مرضية للسفر ما بين جانبي المعبر في مركبات الإسعاف الفلسطينية. ميدانيا، اقتحمت قوات الاحتلال اليوم خربة مسعود جنوب غرب جنين، وأفادت مصادر محلية بأن قوات الاحتلال اقتحمت الخربة ونفذت عمليات تفتيش بحق منازل المواطنين، كما هددت الأهالي بعدم تصوير تحركات المستوطنين في المنطقة. أعلن وكيل وزارة المالية رئيس هيئة البترول مجد الحسن اليوم أن الأسواق المحلية ستشهد استئنافاً لعمليات توريد المحروقات بشكل طبيعي كما كانت عليه سابقاً، اعتباراً من يوم غد الأحد بمعدل 3 ملايين لتر لليوم. وقال الحسن إن الأسواق المحلية شهدت خلال الفترة الأخيرة أزمة في توفر المحروقات نتيجة مجموعة من العوامل المتداخلة، أبرزها قيود وممارسات الاحتلال، لا سيما فيما يتعلق بأزمة الشيكل التي أثرت على حركة إدخال الوقود، إلى جانب التحديات اللوجستية الناجمة عن الظروف التي فرضتها الحرب، ما أدى إلى اضطراب عمليات التوريد وانخفاض الكميات المتاحة. وأوضح أن يوم الخميس الماضي شهد توقفا مؤقتا في عمليات توريد المحروقات إثر حادث سير أدى إلى تسرب غاز نتج عنه توقف التوريد لعدة ساعات، مشيرا إلى أن يوم أمس الجمعة شهد توريد 1 مليون لتر من المحروقات، فيما استمر التوريد في محافظتي بيت لحم والخليل اللتين لم تشهد أي أزمة أمس. ودعا الحسن المواطنين إلى عدم التهافت على محطات الوقود، مؤكدا أن الإمدادات ستتحسن بشكل ملحوظ مع عودة التوريد إلى معدلاته الطبيعية، ومشددا إلى أن الأولوية في المرحلة الحالية تتمثل في ضمان وصول الوقود إلى مختلف المناطق بشكل منظم. تنطلق يوم غد الأحد بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية في العاصمة المصرية القاهرة أعمال الدورة 115 لمؤتمر المشرفين على شؤون الفلسطينيين في الدول العربية المضيفة، بمشاركة وفود من دولة فلسطين والمملكة الأردنية الهاشمية والجمهورية العربية السورية والجمهورية اللبنانية، إلى جانب جمهورية مصر العربية والأمانة العامة لجامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي والمنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم الألكسو ومنظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة الإسيسكو ووكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الأونروا. وقال عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية رئيس دائرة شؤون اللاجئين أحمد أبو هولي إن المؤتمر سيناقش مجموعة من القضايا المرتبطة بالقضية الفلسطينية، وفي مقدمتها استهداف المخيمات وسبل حمايتها، إضافة إلى ملف الاستيطان وجدار الفصل والضم الصامت للأراضي الفلسطينية وسبل دعم الشعب الفلسطيني وتعزيز صموده في مواجهة العدوان الإسرائيلي المتواصل وسياساته القائمة على التطهير العرقي والتهجير القسري. إلى حالة الطقس، يكون الجو في ساعات المساء والليل لطيفا في المناطق الجبلية، دافئا في بقية المناطق، الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحيانا. أخيرا، إلى أسعار صرف العملات مقابل الشيكل، الدولار الأمريكي 3 شواكل و4 أجورات، الدينار الأردني 4 شواكل و29 أجورة، وأخيرا اليورو 3 شواكل و48 أجورة. نهاية النشر الموجزة من أمن 24، كنت معكم من وراء الميكروفون أنا وعد أبو عصيدة، ورافقنا الزميل محمد أبو قرع من الهندسة الإذاعية والبث المرئي. شكرا لطيب المتابعة، إلى اللقاء.

لمتابعة الأخبار العاجلة أولاً بأول. تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي على أمن 24.

من الميدان إلى الأثير، نرافق المواطن بالمعلومة الصحيحة والخبر المؤكد والتوجيه المسؤول. أمن 24 منصة وطنية تدعم وعي المجتمع وبتعزز ثقته بمؤسساته. فلسطين بتجمعنا وبتقوي صوتنا الموحد.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمداً الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاماً محموداً الذي وعده.

في كل زاوية من هالوطن في حكاية، وفي كل حكاية في رسالة، ومهمتنا نوصل الرسالة مثل ما هي، إنسانية واقعية وقريبة من نبض الناس. أمل 24 إذاعة من قلب فلسطين للناس اللي بتحب فلسطين، وفلسطين تجمعنا.

من قلب المؤسسة الأمنية، صوت واحد يوصل لكل بيت. أمن 24، إذاعتكم، إذاعة أبناء الأجهزة الأمنية، وجسر الثقة بين المواطن والأمن. تابعونا على تردداتنا في القدس ورام الله وبيت لحم 94.2، في الخليل وغزة 97.3، في نابلس 105.6، في أريحة 107، وفي جنين 107.6. وللبث المباشر زورونا على www.amn24.bs. أمن 24، فلسطين بتجمعنا.

0: ننتقل بكم إلى استوديو الأخبار من أمن 24.
1: موجز الأخبار من أمن 24.
2: معكم وعد أبو عصيدة، أهلا بكم. 4 شهداء بينهم طفلة وعدد من الإصابات في غارة للاحتلال على حي النصر غربي مدينة غزة. نزوع عدد من العائلات من مخيم أبو مرحيل في حي الزيتون بمدينة غزة بالتزامن مع تنفيذ عملية عسكرية في المنطقة هذه الليلة. الاحتلال ينفذ عملية نسف كبيرة بالمتفجرات شرق مدينة خان يونس جنوب القطاع. إصابة شاب برصاص الاحتلال في منطقة وادي الحمص شرق بيت لحم. قوات الاحتلال تعتقل أكثر من 500 عامل في القدس منذ بداية العام الحالي، وذلك ضمن مخطط ممنهج لتفريغ المؤسسات الوطنية الصحية والدبلوماسية والاجتماعية من موظفيها. وزارة التربية والتعليم العالي تدعو الطلبة وأولياء الأمور إلى توخي الحذر والدقة قبل التسجيل والالتحاق في أي من مؤسسات التعليم العالي داخل الوطن وخارجه أو أي من فروعها أو برامجها التعليمية، مشددة على أن الوزارة هي المرجع الرسمي لأي معلومات تتعلق بالالتحاق في مؤسسات الوزارة. انطلاق أعمال الدورة 115 لمؤتمر المشرفين على شؤون الفلسطينيين في الدول العربية المضيفة غدا بالقاهرة. الحكومة البلجيكية تعلن حظر استيراد المنتجات القادمة من مستوطنات الاحتلال المقامة في الأراضي الفلسطينية المحتلة. شبان يتصدون لهجوم مستوطنين على أطراف بلدة المغير شمال شرق رام الله وسط اندلاع مواجهات في المكان. مستوطنون يعتدون على المركبات الفلسطينية في خربة أم الخير بمسافر يطا جنوب الخليل. الاتحاد الأوروبي يجدد دعوته لإسرائيل إلى الامتناع عن توسيع المستوطنات في الضفة الغربية. إلى حالة الطقس، يكون الجو في ساعات المساء والليل لطيفا في المناطق الجبلية، دافئا في بقية المناطق، الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحيانا. أخيرا إلى أسعار صرف العملات مقابل الشيكل: الدولار الأمريكي 3.04، الدينار الأردني 4.29، واليورو 3.48. نهاية الموجز، في أمان الله.
3: لمتابعة الأخبار العاجلة أولا بأول، تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي على أمن 24.
4: ثبات الرسالة في مسار وطني واضح.
5: تلتزم إذاعة أمن 24 بدورها المهني في نقل الحقيقة بدقة ومسؤولية.
4: نعمل وفق أعلى المعايير ونلتزم بثوابت شعبنا وقيم مؤسساته.
6: فلسطين بتجمعنا وتوحد رسالتنا الإعلامية والأمنية في سبيل وطن آمن وموحد.
7: أمن 24، إذاعة المؤسسة الأمنية الفلسطينية، صوت الأمان وصوت الوطن. 94.2 القدس رام الله بيت لحم. 97.3 الخليل غزة. 105.6 نابلس. 107 أريحة. 107.6 جنين. وعبر موقعنا الإلكتروني www.amen24.bs. فلسطين بتجمعنا.

يريدوني إما أسيرا أو إما طريضا وإما قتيلا. لا، أنا بقول لهم شهيدا شهيدا شهيدا شهيدا.

إعلامنا ليس ضجيجاً بل مسؤولية وطنية تمارس بأعلى درجات المهنية والانضباط. في إذاعة أمن 24 ننقل المعلومة من مصدرها ونقف عند الحقيقة. فلسطين بتجمعنا وبتجمع صوت الحق فوق كل الأصوات.

0: آخر تحديث لأحوال الطرق من أمن 24.
1: آخر التحديثات على أحوال الطرق من أمن 24، أهلا بكم. البداية بمنطقة الوسط، جميع المداخل والمخارج سالكة باستثناء المدخل الشمالي لمدينة البيرة مغلق بالاتجاهين سلواد يبرود أزمة، سنجل مغلقة، كفر عقب أزمة، حاجز قلنديا كثافة سير، جبع أزمة اندماج، وحزمة أزمة باتجاه الجنوب، مفرق عناتة أزمة باتجاه الجنوب، والعزرية تفتيش شرطة وأزمة أيضا باتجاه الجنوب. مباشرة إلى محافظات الجنوب، أيضا جميع المداخل والمخارج سالكة باستثناء رأس الجورة، زيف، سعير، النبي يونس، العروب، العجوري، جميعها مغلقة. أخيرا مع محافظات الشمال، أيضا جميع المداخل والمخارج سالكة باستثناء بروقين، كفر الديك، جماعين، جميعها مغلقة. ما يسمى يتصار أزمة مع تواجد للمستوطنين، مفترق جيت أزمة بسبب حريق، صر أزمة خانقة بالاتجاهين، عنبتة أزمة وتفتيش للخارج سالك للداخل، بيت فوريك تفتيش عشوائي بالاتجاهين، جبارة أزمة والفندق أزمة، ومدخل قلقيلية أزمة بالاتجاهين، عين شبلي مغلق، وتياسير مغلق. إذن مستمعينا ومتابعينا، كانت هذه آخر التحديثات على أحوال الطرق والحواجز حتى هذه اللحظة، مع العلم أنها قد تتغير في أي دقيقة. ومن طاقم عمل أمن 24، أتمنى لكم دوما عودة سالمة لأحبائكم. دمتم في أمان الله.
2: معا نصل بسلامة لرحلة آمنة، تابعونا في منتصف كل ساعة على أمن 24.

في كل ظرف وفي كل مرحلة يبقى أمن الوطن مسؤولية مشتركة، وإذ نؤدي واجبنا الإعلامي نلتزم بالعمل بروح مؤسسية واضحة وشفافة. أمن 24 منصة وطنية تعلي صوت القانون وتلتزم بخدمة المواطن. فلسطين بتجمعنا وتجمع كل الجهود نحو أمن مستقر.

0: ننتقل بكم إلى استوديو الأخبار من أمن 24.
1: موجز الأخبار من أمن 24.
2: معكم معاد أبو عصيد، أهلا بكم. 8 شهداء بينهم 3 أطفال في غارات للاحتلال على مدينة غزة منذ فجر اليوم. نزوح عدد من العائلات من مخيم أبو مراحيل في حي الزيتون بمدينة غزة بالتزامن مع الإبلاغ تنفيذ عملية عسكرية محدودة في المنطقة هذه الليلة. جيش الاحتلال ينفذ عمليات نسف واسعة لمربعات سكنية في المناطق الشرقية لمدينة خان يونس جنوب القطاع. وزارة المالية تعلن استئناف توريد المحروقات إلى الأسواق المحلية ابتداء من يوم غد الأحد بمعدل 3 ملايين لتر يوميا. الحكومة البلجيكية تعلن حظر استيراد المنتجات القادمة من مستوطنات الاحتلال المقامة في الأراضي الفلسطينية المحتلة. اندلاع ومواجهات خلال تصدي الشبان لهجوم المستوطنين على أطراف قرية المغير شمال شرق رام الله. وزارة التربية والتعليم العالي تدعو الطلبة وأولياء الأمور إلى توخي الحذر والدقة قبل التسجيل والالتحاق في أي من مؤسسات التعليم العالي داخل الوطن وخارجه أو من أي فروعها أو برامجها التعليمية، مشددة على أن الوزارة هي المرجع الرسمي لأي معلومات تتعلق بالالتحاق في مؤسسات التعليم العالي. إلى حالة الطقس، يكون الجو الليلة لطيفا في المناطق الجبلية دافئا في بقية المناطق. نهاية الموجز، في أمان الله.
3: لمتابعة الأخبار العاجلة أولا بأول، تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي على أمن 24.
4: مع كل حدث حقيقة كان أم موجها، تكثر الأخبار وتنتشر الشائعات وتعم مواقع التواصل الاجتماعي لتصبح قضية رأي عام فتتوه الحقيقة. في الموقف ننقل لكم حقيقة الحدث كما هو، نقدم لكم المعلومة من مصدرها، نناقشها ونحللها، نضع الموقف أمامكم ونطلعكم على الحقيقة بصدق وشفافية ومسؤولية حتى تكون المعلومة صادقة وصالحة للتداول كما هي.
5: برنامج الموقف يأتيكم كل أربعاء في تمام الساعة 3 عصرا مع عبد الفتاح دولي.

0: أسعد الله أوقاتكم مستمعينا مشاهدينا الأعزاء، أهلا وسهلا بكم في هذه الحلقة المتجددة من برنامج الموقف، نطل بها عليكم عبر أثير إذاعة أمن 24 وعلى موجات الإذاعة الممتدة على طول الوطن الفلسطيني المحتل، فتحية لهذا الشعب الفلسطيني الأبي في مواجهة آلة البطش والاقتلاع، تحية إجلال وإكبار لأرواح شهدائنا العظام، تحية لأسيراتنا وأسرانا في سجون الاحتلال، تحية لمن يتابع برنامج الموقف. يرافقني في هذه الحلقة من الهندسة الإذاعية والبث المرئي الزميل علي نجاس، نحن دائما معكم في كل موقف جديد. موضوع استثنائي نناقشه في حلقة اليوم من برنامج الموقف، ونحن نتحدث عن خطر شتات السردية الفلسطينية في العصر الرقمي، وحين تتحول الخلافات إلى معركة على الرواية، ونقول بأن الحروب اليوم لا تخاض بالسلاح وحده، فقد أصبحت الكلمة صورة والمنشور موقف والفيديو القصير قد يصنع رأيا عاما أو يهدمه خلال دقائق. القضية الفلسطينية التي خاضت لعقود معركة تثبيت رواية الحق الفلسطيني في مواجهة آلة دعائية هائلة، تواجه اليوم تحديا جديدا من داخل الفضاء الرقمي. فبين سيل المعلومات ومنصات التواصل والذكاء الاصطناعي وتعدد المنابر، بات السؤال: هل ما زلنا نمتلك سردية فلسطينية جامعة، أم أننا نسمح بتشتيتها وأحيانا بتقويضها بأيدينا؟ الاختلاف السياسي والفكري حق طبيعي والنقد ضروري لأي مجتمع حي، لكن عندما يتحول النقاش إلى تراشق وإلى تخوين، وعندما تصبح المنصات الرقمية ساحات صراع فلسطيني، فإن المستفيد الأول هو الاحتلال الذي يسعى دائما إلى إضعاف رواية الحق الفلسطينية وإرباك صورتها أمام العالم. في هذه الحلقة مستمعين مشاهدين، نحاول أن نفهم أين تكمن المشكلة، وكيف نوازن بين حرية التعبير والمسؤولية الوطنية، وما الذي يحتاج الإعلام الفلسطيني وصناع المحتوى لحماية الرواية الفلسطينية في العصر الرقمي. هذا ما نناقش مع ضيوف حلقة الموقف اليوم، ونرحب وإياكم بالكاتبة والباحثة في الإعلام الرقمي والسوشال ميديا الأستاذة مريم شومان. تحياتنا إليك، أهلا وسهلا فيك معنا في الموقف.
1: أهلا عبد، أهلا بك وأهلا بكل مستمعين ومستمعاتنا اللي بسمعونا على امتداد هذا الوطن.
0: الموقف اليوم مختلف مريم، ونريد أن نتحدث اليوم نحن للساسة وللمختصين ولصانعين الموقف الفلسطيني، لا أن نسمع منهم في فضاء مختلف، في فضاء رقمي. لربما وعلى الرغم أن سطوة الإعلام الرقمي اليوم حاضرة، إلا أننا لازلنا يعني لا نتعامل مع هذا الفضاء كما ينبغي فيما يتعلق بقضيتنا الفلسطينية ورواية الحق الفلسطيني، لأنها ليست مجرد رواية، هي حق نرويه للعالم حتى نحافظ على ثباتنا. لكن حقيقة هذا الأمر يستدعي وقفة جيدة، ونريد أن نتحدث إليهم اليوم حتى نجد الموقف المناسب عندما نحتاج من صناع الموقف فيما يتعلق بهذا الموضوع. وبداية، يعني ما الذي نعنيه بمفهوم شتات السردية الفلسطينية في العصر الرقمي أستاذة مريم؟
1: قبل ما نروح لتعريف شتات السردية الفلسطينية، خلينا نحكي شو اللي وصلنا أصلا لمفهوم الشتات السردية الفلسطينية، خاصة أنه إحنا خلال السنوات الأخيرة، واللي إحنا بنقصد فيه بالسنوات الأخيرة أولا مع تزايد اعتمادنا على منصات التواصل الاجتماعي لطرق أبواب الرأي العام العالمي، ولا تجيير وتوظيف والاستفادة، خلينا نحكي تحويل كل ما بتمر فيه القضية الفلسطينية والمحتوى الفلسطيني من أزمات ونحوله لفرصة من أجل مخاطبة الرأي العام، من أجل فرض هويتنا وثقافتنا وعنواننا الفلسطيني في هالفضاء الرقمي الواسع. قبل 3 سنوات يمكن أو قبل 2 سنين على أقل تقدير كنا نحكي عن سردية فلسطينية وكنا نحكي عن خطر حقيقي بواجهها من الرواية الإسرائيلية، وكنا نسعى ونحاول في كافة الطرق إنه إحنا نثبت حقنا ووجودنا سواء بالعالم الواقعي وأيضا تعريف العالم فينا، لأنه طالما الإعلام التقليدي لطالما عمل على احتكار الجانب الواحد بمفهومه للشعب الفلسطيني وبمفهومه للقضية الفلسطينية، وحاول الإعلام التقليدي خاصة الغربي بأنه يجير كل قدراته الإعلامية والتقنية لصالح الرواية الإسرائيلية لصالح الاحتلال الإسرائيلي. فمن فترة يعني من فترة سنوات خاصة كمان مرة بالتزامن مع استخدامنا الكبير لمواقع التواصل الاجتماعي وإحنا بنحاول تثبيت سرديتنا ومحاربة الرواية الإسرائيلية اللي غالبا أو مش غالبا اللي دائما ما تقوم على التزييف وعلى الكذب وعلى التضليل وعلى الخداع وعلى تصوير الشعب الفلسطيني كشعب إرهابي أو كشعب بربري، وعلى تصوير المحتل الإسرائيلي كشعب مضطهد وتحويل
0: يعني مهمتنا صارت أسهل اليوم. مهمتنا يعني في الأول كان الإعلام محتكر، وسائل الإعلام اللي يعني المهيمنة كانت تتبنى خطاب الاحتلال، اليوم بات بإمكاننا الوصول إلى كل العالم دون أن نلجأ إلى هذه المحطات، بالعكس اليوم صار هناك ما أهم منها، بالتالي مهمتنا صارت أسهل. ليش يكون في عقبات؟
1: يعني إذا بدنا نيجي نحكي مهمتنا أسهل، هذا الموضوع بده يكون في ظل وضع طبيعي، في ظل وجود رواية جامعة وفي ظل وجود صوت واحد، ولكن للأسف لما تتهيأ عندك الأسباب عبد ويكون عندك فضاء رقمي ويكون عندك ما يكفيك من الأرشيف وما يكفيك من المحتوى الفلسطيني وما يكفيك من الوثائق وما يكفيك من المظلومية اللي انت بتسوقها لذاتك كفلسطيني كإنسان فلسطيني للعالم لحتى تكسب هذا التضامن. للأسف احنا الفلسطيني يبدو انه احنا نريد حتى على أنفسنا، صرنا بندور على الخلاف، صرنا بندور على ما يفرق بيننا أكثر ما يجمع بيننا، وهذا اللي أنا كنت بدي أوصل لك إياه إنه شو هو مفهوم شتات السردية الفلسطينية. للأسف حالة من الاستقطاب وحالة من التراشق إذا إحنا بدنا نسميها بهذا المفهوم أصبحت اليوم إحنا بنشوفها كمستخدمين لمنصات التواصل الاجتماعي، وبنشوفها أيضا يعني كباحثين بنظرة وبعين الباحث. إحنا اليوم صرنا كشعب فلسطين شعب منقسم. طب هذا شو السبب في هذا الحكي؟ حالة التراشق اللي بتصير على منصات التواصل الاجتماعي تحديدا على منصة فيسبوك خلق نوع من المفهوم اللي احنا بنسميه شتات او تشرذم السردية الفلسطينية.
0: يعني القصة متعلقة بتعدد الأصوات ولا بغياب الرواية الوطنية الجامعة؟
1: لا، تعدد الأصوات. احنا لدينا من الأصوات ما يكفي ان نحتل العالم، ولدينا من القدرة على التواجد ولا على محاورة العالم. احنا عبد كان في عندنا مصاعب يعني صعوبات كثيرة، كان عندنا تقييد بصير على المحتوى الفلسطيني من منصات التواصل الاجتماعي، كان يصير في عندنا تواطؤ من شركات التواصل الاجتماعي تحط قيود تسكر صفحات تسكر حسابات. بالوقت اللي قدر الفلسطيني انه اولا يضع حد لهاي القيود ويستغل هاي القيود لصالحه، واللي يحكي العالم إحنا حتى صوتنا بيحاول الشركات الكبرى خاصة مثل شركة ميتا على سبيل المثال وتواطؤها مع دولة الاحتلال، كل هاي القيود لما إحنا وصلنا أو قدرنا إلى حد ما بتفكيك هاي العقبات وتفكيك هاي القيود، للأسف إحنا نفسنا رحنا وكأننا حطينا العثرات بطريق أنفسنا. كيف؟ من خلال وجود رواية فلسطينية ذات أصوات متناقضة. ما في عنا أو مش أحكي ما في عشان أنا ما أظلم كمان الوضع الفلسطيني، ولكن مؤخرا وهاي حقيقة وهذا واقع وهذا إحنا بنشوفه يوميا أصبح هناك ميل للمخاطبة اللي كأنها بتعرف الفلسطيني بالخارج على أن الفلسطيني منقسم.
0: إحنا في رأي عام اليوم حول فلسطين، وهذا يعني سببه الإعلام الرقمي ومواقع التواصل الاجتماعي.
1: ما هو الخطورة؟ هاي هي الخطورة. هذا اللي بحكي لك إياه، إنه إحنا بالوقت اللي إحنا قدرنا نفكك هاي القيود وقدرنا نخترق الرأي العام وقدرنا نجذب هذا التضامن. انت بتعرف يعني اليوم عندك لما الصورة المعاناة الفلسطينية والسردية الفلسطينية قدرت انها تتجاوز كل الحدود وتتجاوز كل اللغات وتتجاوز كل الدول. وكيف احنا بنحكي انه فعليا صوتنا وصل لما يتم نزول للشوارع في اوروبا في دول شرق اسيا في امريكا اللاتينيه في امريكا نفسها في الولايات المتحده الامريكيه نفسها على على على امتداد العالم كله. في هناك اصوات تحكي لك في شعب فلسطيني مظلوم، في شعب فلسطيني يعاني من الإبادة، في شعب فلسطيني يعاني من الاحتلال ومن انتهاكات المستوطنين، في شعب بتناقل روايتنا لا وكمان بيحارب فيها بيرفع العلم الفلسطيني. احنا اليوم لما يكون في عندك اكبر حدث كروي بالعالم ومنظم في اكثر دولة تتبنى وجهة النظر الإسرائيلية وداعمة للاحتلال على على عكس القضية الفلسطينية وعلى على حساب الحق الفلسطيني، بيطلع لك ناس من الجمهور من الألتراس من المنتخبات من المدربين من مختلف الجنسيات. احنا ما بنحكي بس عن عرب، احنا ما بنحكي بس عن دول مضطهدة، لا انت بتحكي كمان عن دول أوروبية تحمل علم الفلسطيني وبتمشي فيه بالشوارع. معناته احنا هون امام هاي الفرصة لتعزيز الرأي العام تجاه القضية الفلسطينية وتجاه شعب فلسطيني، مش انه احنا نروح ننظر او نخلق من انفسنا ونلاقي على مشاكل على حوارات على قصص وقضايا اللي بتفرق. طب احنا انا لما يكون الرأي العام العالمي اليوم امام روايتين على سبيل المثال او امام شعبين او امام سرديتين وممكن اكثر فلسطينية، فاحنا هون بنضعف السردية الفلسطينية. احنا هون بيقل حجم التضامن والإيمان أصلا بقضيتنا لما نركز جهودنا من مخاطبة العالم من مخاطبة الرأي العام العالمي ونركز جهودنا للأسف ونضيعها بأنه احنا نخاطب أنفسنا بأطر ممكن قد تكون جغرافية قد تكون حزبية قد تكون
0: بالتالي
1: سياسية.
0: بالتالي مريم يعني بده يصير في عنا تعدد لإنتاج السردية الفلسطينية، يعني بما أنه يعني هذا المجال وهذا الفضاء مفتوح وكل واحد فاتح جواله أو جهازه وبيحكي عن فلسطين، بده يكون وكأنه يعني كل مستخدم منتج للسردية الفلسطينية وكل واحد بده يقدمها بطريقته للعالم. طيب يعني إحنا مش راح نتوه للعالم اللي قاعد كله بلتف حولنا اليوم، مش راح نتوه الرواية الفلسطينية؟
1: بنتوهها لما يكون في عنا أصوات متعددة، لما يكون في عنا الخلافات تطغو على ما يجمعنا. إحنا كنا نحكي سردية عن مظلومية الشعب الفلسطيني، عن حق الشعب الفلسطيني إنه يعيش، عن حق الشعب الفلسطيني إنه ما يتحرك بحرية بوطنه، عن حق الشعب الفلسطيني ومحاولة مخاطبة الرأي العام لحتى ينزل للشارع لحتى يأثر على حكومته بأنه يضغط على دولة الاحتلال على سبيل المثال بأنه يشيل البوابات اللي على مداخل المدن والقرى والبلدات على امتداد الضفة الغربية، على أنه يشيل الحواجز، على أنه يوقف انتهاكاته ويحط حد لتسارع وتيرة الاستيطان اللي قاعدة بتشرذم الأرض. فإحنا أصبحنا الآن أمام تحديات كبيرة. هاي الأصوات، انت حكيت جملة او كلمة جوهرية عبد بانه كل انسان فلسطيني معه جواله ممكن يكون ممكن يصيغ سرديته. هاي السردية او هذا الجهد الفردي اللي بقوده كل شخص قد يكون مكمن قوة وقد يكون نقطة ضعف. احنا في هذا الاطار شو لازم نعمل؟ احنا لازم نوحد هاي الجهود حتى لو كانت هاي الجهود فردية وحتى لو انها بدها تضل فردية بدون ما يكون في هناك اطار جامع او مؤسسة جامعة او فريق واحد او احنا ممكن انه نشتغل بانسيابية، بمعنى انه نشتغل ضمن فريق بدون ما نكون فريق، لانه احنا همنا واحد، همنا السردية الفلسطينية، همنا اثبات حقنا، همنا مخاطبة الرأي العام العالمي والتأثير فيه. مش كل حدا فينا يخرج برواية مختلفة. متى هاي الخطورة بتصير؟ لما انا استغل قدرتي على الانتاج وعلى صياغة السردية الفلسطينية من وجهة نظر على حسب ما يوافقني تمام سياسيا ممكن او حزبيا او جغرافيا او مناطقيا، وهذا اللي احنا اليوم بنعاني منه.
0: طب انا بشوف العكس مريم.
1: كيف
0: يعني انا يعني اللي بشوفه اللي قاعد بيصير عكس ما نريد، يعني انت تحدثين بالمنطق الذي يجب أن يكون. يعني إحنا مش بس بنقدم روايتنا الشخصية كل واحد، هذا لا يعني أنه إحنا ما عندناش روايتنا، إحنا عندنا، بس كيف تتقدم، مين بيقدمها. إحنا كمان في خلافات داخلية بتحولنا للتشكيك في رواياتنا. اليوم عالم السوشيال ميديا والفضاء الرقمي والذباب الإلكتروني وما إلى ذلك، يعني ممكن أنه يسهم سلبا
1: طبعا،
0: بدل ما يكون
1: له دور إيجابي. هاي هي الخطورة تماما، وهاي هي الـ بدنا نسميها، هي مش ظاهرة ولكن هي هذا هو الخطر، أو خلينا نحكي هاي هي الملاحظة اللي لازم تخلينا نحط إيدنا على الخطورة ونحاول إنه إحنا نلمها، يعني بالمصطلح العامي إنه نلمها الموضوع قبل ما يكبر. بالأيام الأخيرة، وأنا بحكي لك من وجهة نظري كباحثة، بالأيام الأخيرة أنا قاعدة بتابع وبشوف وبقرأ إنه في هناك تراشق، وخلينا نحكيها على بساط أحمدي، تراشق إلكتروني واضح وخطير ومرعب، وبيفرق السردية الفلسطينية، بيشتت الأصوات الفلسطينية.
0: حملات ممنهجة مريم تحسين ولا يعني عمل؟
1: يعني أنا ما بدي أظلم، ولكن شوف عبد، متى ما يتم الحديث بالموضوع بشكل منظم وبشكل ممنهج، ممكن أن يقودك للشك أنه ممكن تكون حملات منهجية. ممكن تبلش الموضوع ببوست، بمنشور واحد، بفيديو واحد، بتعليق واحد، ولكن كثرة التعاطي مع هذا الموضوع ليش؟ لأنه أساساً الخوارزميات السوشيال ميديا بتفضل هذا النوع من المحتوى. بمعنى أنه منصات التواصل الاجتماعي، خوارزميات منصات التواصل الاجتماعي بتميل على أنها تقدم المحتوى الأكثر جدلاً، يعني بالنسبة إلها مين أفضل، الخبر الحقيقي أو المعلومة الحقيقية أو المحتوى المثير للجدل؟ طبعاً المثير للجدل. ليه؟ لأنه دائماً بيخليش فعال، بيخلي أخذ وعطى معاه، بتبادل أنت ريلز، بتبادل أنت منشورات، صور، فيديوهات، بيكون في تجمع أكثر، فبالتالي المنشورات المثيرة للجدل هاي هي اللي بتتغذى عليها منصات التواصل الاجتماعي، فبالتالي هي اللي بتكون رائجة أكثر. وهذا اللي بيخلينا نحكي إنه لما تسألتني إنه هاي ضمن حملات منهجية ولا، أحيانا ما ببلش الموضوع حملة منهجية، ولكن كثرة التعاطي بيخليها تظهر لك أمامك، تظهر أمامك حتى لو ما كانت هاي الصفحة أنت موجود عليها، حتى لو هذا الناشط هو مش صديق عندك، ممكن حجم أو خلينا نحكي طبيعة المنشور يدفعك أنك أنت تشارك. أنت هون صفيت وكأنك جزء من هذا النقاش أو من هذا الجدال الدائر على منصات التواصل الاجتماعي. وهذا اللي بيحطنا أمام الخطر الكبير، بأنه نصير نسأل حالنا يا ترى هاي ضمن حملات ولا لا. قد لا تكون ضمن حملات منهجة، ولكن كثرة التعاطي معها، كثرة هتاخد وقت أكثر مما يجب، ممكن هتخليها ليش؟ لأنها بتملك جماعات. كيف يعني؟ يعني في عندك أي رأي بالدنيا عادة، خاصة على المنصات الاجتماعية، يا أما بدك تكون معارض يا أما أنت بدك تكون موافق. عدا عن هيك أنت بدك تكون في المنطقة الرمادية أنك بس تقرأ أو أنك أنت بس تتابع، ولكن متى ما أنت دخلت في دائرة الجدال فأنت هون صار عندك فريقين، انقسم هذا الفريقين. كثرة التعاطي والجدال والكذا هو خلق لك نوع من حالة على منصات التواصل الاجتماعي، واللي بتخلق هاي الفرق. لما يكون عندك فريق معارض وفريق مؤيد، طبيعي انه فيما بعد بصير كل واحد بده يجير كل الطاقة اللي عنده لحتى انه ياخد يعطي الحق لنفسه.
0: صح. طب يعني انا سألتك انه يعني ممكن تكون هذه الحملات ممنهجة، بس انا اللي بدي أسألك انه في رصد فلسطيني ممنهج؟
1: للأسف لا.
0: طب هذا اللي يعني ربما هذا لا. أهم من أن تكون الحملة ومنهج
1: طبعاً.
0: أن يكون هناك حالة رصد ومتابعة حقيقية، لأنه هذا بمس في شيء في صلب يعني قضيتنا طبعاً. الفلسطينية ورسالة شعبنا.
1: للأسف لا. شوف، في عنا في البلد يعني مجموعة من المراصد، ممكن مؤسسات بتشتغل في مجال السوشيال ميديا، ولكن إحنا الأهم من هذا الموضوع أن يكون عندنا مراكز رصد. خلينا نكون واضحين، وإحنا بنحكي على إذاعة أمن، وإحنا بنحكي عن شيء بيمس بالدرجة الأولى الأمن الفلسطيني، الأمن القومي الفلسطيني، الاستقرار الفلسطيني، الهوية الفلسطينية والقضية الفلسطينية، اللي مراكزنا أو مؤسساتنا الرسمية مطالبة أكثر من غيرها، لأنه هذا جزء من مهمتها. إحنا ما فينا
0: بكل موضوعية، عذرا عن المقاطعة مريم، يعني نعم، يعني أنا أريد من هذه الحلقة أن نخاطب المسؤول الفلسطيني حتى نجد الموقف لديه في المرات القادمة، وبالتالي يعني أنا طرحت هذا الموضوع بكل موضوعية وشفافية على منبر أمن 24، لأنه هذا الموضوع يهمنا ويهم أمننا القومي ويهم سرديتنا ووجودنا ورسالتنا وحكايتنا للعالم.
1: طبعا، ما هو لهذا السبب لا يجب فقط أن نشخص المشكلة. يعني أنت اليوم استضفت مريم، بكرة بتستضيف محلل آخر، بعده بتستضيف خبير آخر. إحنا عندنا القدرة على توصيف المشكلة، ولكن هذا لا يكفي. فكرة أنه إحنا نضل نحكي فيه عندنا تشرذم وعندنا شتات بالسردية الفلسطينية وضياع ممكن هذا يأثر على هويتنا الرقمية عبر الفضاء الرقمي، لا يكفي أنه إحنا نحط إيدنا على الخلل، ولكن مطلوب مننا أكثر بأنه إحنا نصوب هذا الخلل أو نقترح توصيات في هذا المجال. للأسف إحنا في هذا المجال على المستوى الرسمي الفلسطيني، ما بدي أكون يعني، خلينا كمان أكون موضوعية وخلينا كمان نكون واقعيين، ما نجمل الواقع. تعال بدي أدور أنا وين في مراكز رصد تابعة للمؤسسات الرسمية الفلسطينية اللي بتعمل على رصد ودراسة وتحليل ما يجري على السوشيال ميديا من تراشق على سبيل المثال.
0: يعني إحنا
1: ما عندنا، ما عندنا هاي المراكز.
0: في المرات القادمة سنوجه السؤال للمسؤول،
1: يعني هذا أقل شيء لازم نعمل. المسؤول، أنا بتخيل أنه المسؤول مش مطلوب منه يجي عيد الحكي
0: صحيح
1: يحكي لك أنا صحيح. والله إحنا حزينين لأنه هيك بيصير.
0: لا لا بزبط.
1: إحنا اليوم في تراشق، يعني نحكيها بشكل موضوعي، اليوم في تراشق إلكتروني خطير ما بين المستخدم المنصات الاجتماعية بالضفة الغربية وقطاع غزة على سبيل المثال.
0: نعم.
1: وهذا تراشق خطير. حرب الإبادة أثرت علينا كشعب فلسطيني بما لا يدعو مجال للشك فيه نهائيا. أثر علينا، أثر على نفسيتنا، أثر على نمط حياتنا. إحنا اليوم بعد 7 أكتوبر لسنا كما كنا قبل 7 أكتوبر. هذا التراشق كشف وعرى مفاهيم إحنا ما كنا منتبهين إلها ما قبل حرب الإبادة. خطير بالوقت اللي إحنا كنا بنتبنى وجهة نظر الناشط الغزاوي على سبيل المثال، وبنوصل كان هو الناشط الغزي بكل جهده وبكل طاقته تبنى ووصل للعالم وطرق أبواب العالم يحكي عن حرب الإبادة، وكان هناك من الناس بالضفة الغربية اللي تعرفنا على بعض من خلال إبادة، كان في هناك جهود مشتركة قد لا تكون منظمة، ولكن إعادة النشر والتكاتف والتواصل حتى لو كان عن بعد، كل هاي التكاتف كان ممكن أنه يخلق حالة من الصوت الوطني الجامع. ولكن إحنا اليوم تركنا، كأنه تركنا الموضوع الأكبر وتركنا المخاطر الأكبر، وصرنا ننظر للموضوع بطرق جدا ضيقة.
0: مين المستفيد من كل
1: يعني أضل أحكي، نضل نحكي، نحكي الاحتلال، نعم الاحتلال، وبدنا نحكي إنه هو مستفيد، نعم مستفيد. ليش؟ لأنه واحدة من الخطط اللي بيشتغل عليها الاحتلال واللي اشتغل عليها قبلنا بكثير بالمناسبة، واللي جير فيها واللي وظف فيها كل إمكانياته المالية والتقنية والعسكرية والسياسية أبدا بالوقت اللي كان بيخسر فيها أمام العالم، وعلى الرغم من أنه كان يدفع مبالغ طائلة لفيسبوك ولا تيك توك ولا لمؤثرين عالميين ولا لاعبين كرة قدم ولا فنانين ولا ما بعرف إيش، كان يخسر، كان يطلب منهم أنه يتبنوا موقف.
0: يعني أنه هذا الموضوع اللي بدأ يخسر الاحتلال
1: بدأنا إحنا
0: اليوم هو كان بعمل فيه اختراق.
1: نعم صحيح. فبالتالي المحتل الاحتلال، وأنا بداية الحلقة حكيت لك أنه رواية الاحتلال هي دائما ما تقوم على التزييف وعلى التضليل وعلى الخداع وعلى الكذب. إحنا الآن بنقدم له هاي الخدمة على طبق من ذهب، وبنعطيه المبرر بأنه يحكي إحنا أنا قلت لكم أنه هذا الشعب هو مجموعة سكان وكذا وكذا، شوفوا هم مش متفقين فيما بعدهم. هذا بيعزز الرواية الإسرائيلية.
0: طب خلينا نشوف الفلسطيني الناشط والمتابع خارج فلسطين،
1: نعم،
0: كيف ينظر إلى هذا الأمر وكيف يتابع الخطاب الذي يعبر عن السردية الفلسطينية، وأين يجد الخلل؟ هل توصل، هل بيشوف أنه رسالتنا بتوصل فعلا للعالم ولا لا؟ بدنا نروح على تركيا ونرحب معنا عبر الخط الهاتفي بالناشطة السياسية والاجتماعية والمتابعة للإعلام الرقمي الأستاذة شهيرة جرار. مساء الخير.
2: هلا هلا، مساء النور. اهلا استاذ عبد الفتاح،
0: تحياتنا اليك وبنرحب فيك ضيفه على برنامج الموقف من فلسطين. واليوم نتحدث في الموقف في هذا الموضوع المرتبط بمدى قدرتنا الفلسطينيه على ايصال السردية الفلسطينية بالشكل اللائق، وهل تصل إلى العالم تماما كما نحن نريد، أم كل ناشط على السوشيال ميديا يوصلها بطريقته، وبالتالي هناك عدم وضوح في إيصال رسالة الشعب الفلسطيني كما يجب؟ كيف تتابعين هذا الموضوع؟
2: والله بنتابع كثير، وهذا أساساً أكثر شكاوي أي ناشط فلسطيني كان موجود على السوشيال ميديا أو يعني حتى على أرض الواقع، لأنه في ضوضاء على ضوضاء ما عم توصل مزبوط. كل مؤثر في عنده مشاكل كثيرة بتواجهه، بس أول مشكلة هي نفسه لما يحس بأهميته ويعتبر حاله أنه هو أساساً كيف نقول أنه ممثل عن الشعب الفلسطيني على عدد المتابعين تبعه، وهذه أثرت علينا كثير ككل فلسطينيين أن نوصل فعلاً الأصوات كالشعب من طريق دياش.
0: نعم سامعينك احنا استاذه شهيره.
2: بس لانه اجاني مثل صدى.
0: لا الصوت تمام.
2: فبنقول نحن مشكلتنا الاكبر لا صوتنا مش مترابط، واكبر دليل بالاباده الاليمه اللي نحن عايشينها نفسيا كفلسطينيه. كل فلسطيني بنتاثر كثير بالمشاهد اللي بنشوفها، بس عشان نوصل الصوت الحقيقي للشعب اللي عايش بغزة، شعبنا وأهلنا عم بنواجه مشاكل وصعوبات كتيرة. أول شيء عندنا منظومات كبيرة، مؤسسات كبيرة عملت كي وعي كامل لشعبنا الفلسطيني، وبنفس الوقت للشعوب العربية وللشعوب العالمية. فإذا بدنا نوصل صوت الشعب، لا عم بنحس أنه في رد مش طبيعي علينا وتكذيب لإلنا، وعم بنحاول نثبت مصداقيتنا مش قادرين نثبتها.
0: بس في الشارع بنشوف غير هيك، يعني في الشارع في دول العالم بنشوف يعني حالة التفاف شعبي في عديد دول العالم اليوم مع فلسطين أكثر من أي وقت مضى، يعني صرنا نشوفهم بعيننا ونشوف الحركات ونشوف صوت الإنسانية أعلى، بالتالي يعني
2: لكن هذا مع تدخل بوضعنا الداخلي بأمورنا السياسية الداخلية، فرض علينا مثل خلينا نقول وصاية أنه أنا بدي أحكي عنك بما يناسبني أنا، ولكن أنت يا فلسطيني مش من حقك تحكي أي شيء بعارض أنا فكري. هذا اللي بنواجهه، ولما بنشوف تشتت بالأصوات الفلسطينية بيعطي مجال لا يعني خلينا نقول ايديولوجيات او قوميات او خلفيات سياسية مختلفة تسيطر على سلبيتنا وعلى حقيقتنا بما يناسبها.
0: قديش بيأثر هذا التشتت على مهمة الناشط الفلسطيني في الدولة التي يعيش فيها ويتواجد فيها؟
2: هلا بتأثر كتير من ناحيتين. كناشط فلسطيني بده يقدم الحقيقة، بس بيواجه شغلة اللي هي أنه السرعة، فلما بده يجي يأخذ أنه الخبر لازم أكون الأول عشان يصير عندي تفاعل وتوصل للناس أكثر، لأنه الناس صايرة تأخذ الخبر الحقيقي أنه هو الخبر الأول اللي ينزل. فبصير عندنا مشكلة كمان من التحقق من مصدر الخبر ومن كامل يعني الخبر كامل بدون تشتيته. طب فهذا ضغط أنه على السوشيال ميديا. ثاني شغلة عندنا، إذا كان الخبر أو الفكر الرأي الشخصي مش كممثل عن جهة سياسية، كفكر شخصي ما بيناسب الجموع اللي موجودة، بنتواجه بتخوين حتى مسح هويتنا الفلسطينية، وبتأثر كتير ناس من أنه ينشروا فعلا الحقيقة اللي صايرة.
0: طب خليكي معي أستاذة شهيرة وحول الحديث لأستاذة مريم. يعني مريم حتى توهنا على ما يبدو الفلسطيني الناشط خارج فلسطين.
1: يعني هذا هاي الخطورة، هذا اللي احنا بنحكي فيه. إذا احنا وصلنا لمرحلة إنه كمان الناشط الفلسطيني أو المغترب الفلسطيني أو الجاليات الفلسطينية أو الشتات الفلسطيني هو نفسه صار عنده هذا اللبس بما يجري على فلسطين، لسه هاي كارثة أكبر. يعني هو بشاركنا اللغة والاهتمامات والوطنية والمخاوف والأحلام والمعاناة، واللي هو أصلاً بيكون عنده بحس نفسه أنه عنده أصلاً مسؤولية مضاعفة، مسؤولية مجتمعية ومسؤولية وطنية ومسؤولية كمان ممكن تكون قومية.

0: الموضوع؟
1: في هون مسؤولية على أكثر من صعيد. بدنا نبلش بالمؤسسات الرسمية، بدنا نبلش في مؤسسات البلد، سواء على مستوى مؤسسات الرسمية أو حتى مؤسسات المعنية في الإعلام الرقمي، على اعتبار أنه هو اليوم المتحدث والآمر الناهي على العالم. مؤسساتنا مطلوب منها تكتفي فقط بتوصيف الحال، هذا إن وصفت بالمناسبة. يعني أنا بصراحة ما بعرف قديش في حدا مسؤول معني في مجال، إحنا فيش عندنا وزارة إعلام مثلا، تمام؟ وزارة الثقافة ما بعرف إذا بتحكي بهذا الموضوع أو لا، ما عندناش إشي خلينا نحكي رقمي. يعني العالم اليوم بيحكي كلياته رقمية، تمام؟ إحنا ما عندنا، نفتقر إلى هذا الموضوع، وما بعرف لوين مستنى. هل إعلامنا الرسمي، إعلامنا الحزبي، إعلامنا الحكومي، إعلامنا الخاص؟ إحنا نكتفي بتوصيف المشهد بدون ما نقدم حلول. فالآن مطلوب أكثر، إذا كان في هناك مراكز أنا ما بعرف فيها أو أنا غير مطلعة بشكل كافي عليها، نفعلها أكثر، نخلي العالم تعرف فيها أكثر.
2: بس إحنا
1: مطلوب منا وجود مراكز تحقق، بالنسبة مراكز رصد مهم. ليش؟ أنا شو بهمني مراكز الرصد؟ أنا هل فقط بهمني أني أعرف شو اللي قاعد بيصير، ولا أنا أكون واضعة خطة استباقية؟ للأسف ما عندنا شيء ممنهج ولا
2: بس خطط. احنا عندنا شيء بديل، يعني احنا وتحديدا للفلسطيني في الخارج اذا اراد ان ينقل يعني الرسالة كما هي والرسالة التي نريد، طب يلجأ للمؤسسة الرسمية، العنوان الرسمي. يعني اراد شيء في الإعلام فليلجأ الى الإعلام الرسمي، اراد شيء في أي قضية ما، هناك عندنا مواقع لكل مؤسسة فلسطينية فيها موقع، وبالتالي الموقف الفلسطيني سيجده في هذه المواقع. ليش ما تفرض وجودها هذه المواقع حتى أنه تكون عنوان؟ وبعد ما تجاوبي راح نسأل شهيرة كمان أنه طب ما عندكم عناوين، ليش ما بروح عليها الفلسطيني؟ شو بيخلي الفلسطيني يتوه ما بين أكثر من عنوان؟
1: العالم اليوم بيحكي عن سفرات رقمية، هل تعلم ذلك؟
2: لا.
1: بعض الدول الأوروبية في الدنمارك على سبيل المثال صاروا رايحين باتجاه انهم يستغنوا عن السفراء البشريين، عندهم سفراء رقميين. دولة الاحتلال على سبيل المثال من أكثر من 10 سنوات تشتغل على مخاطبة الرأي العام العربي ضمن سفراء رقميين، وإحنا اليوم لسه بنحكي عن مؤسسات رسمية أو عن عناوين وبنايات وبشر. هذا الموضوع أنا مش مخول أني أجيب عليه ولا أني أوجه اتهام لأي مؤسسة، ولكن يعني أنت لما بدك تشوف خبر عبد، بتروح بتضوي تلفزيون بتسمع إذاعة أكثر، ولا بتروح على موقع إلكتروني؟
2: على موقع.
1: بتروح على موقع إلكتروني. فبالتالي أنا ما بزبط أستخدم أدوات، هلأ لا يمكن الاستغناء عن الإعلام التقليدي، هذا لا شك فيه، ولكن أنا ما بزبط أني أعيش بحقبة ويكون في عندي فجوة ما بين العالم وين صار، وأنا أضل باتجاهني، خليني أروح على الاتجاه الرسمي، خليني أروح على أنت بدك تكون مواكب. أنت عشان تقدر تعالج هذا الخلل مطلوب منك أنك تشخص، مطلوب منك أنك أنت تستشف وتنتبه أنه في خطر، تمام؟ مش تستنى الخطر ليوقع بعدها نصير ندور على حل.
2: نعم.
1: انت بحاجة انك ترصد، انك تتحقق، انك تعرف انه في، يعني إن احنا اليوم نحكي عن لحد الان نحكي عن مشكلة قد تكون يعني مشكلة مبدئية ممكن السيطرة عليها لاحقا، ولكن ليش انا استنى لتصير ظاهرة؟ ليه انا لا استنى انه روايتي الفلسطينية وسرديتي الفلسطينية تتشتت ويكون في عندي بدل الصوت صوتين، وصير منظري انا كانسان فلسطيني امام العالم، هذا مش شعب، هذا شعبين، وهذا 3 شعوب، وهذا 4 شعوب. ليه انا اسمح لهذا الخطر، مما يضعف وجودي، مما يضعف سرديتي، مما يسمح للطرف الآخر بأنه يثبت روايته؟
2: خلينا نسأل أستاذة شهيرة، هيك الصورة في الخارج أنه إحنا رسالتنا مشتتة، مش قادرين نوصل لخطاب واحد؟ يعني إحنا عندنا مراجع ممكن العودة إليها، لكن أستاذة مريم تتحدث أنه إحنا بحاجة إلى تطوير عملنا ورقمنة عملنا حتى في الدبلوماسية. إذا صار هيك هذا راح يمنع التجاذبات في الخارج؟
3: نعم، لأنه فعلا إذا بتلاحظ المشكلة كبيرة عنا بالنسبة لمين اللي عنده النقص بالمعلومات وبالحقائق، هو بتلاقيه الفلسطيني اللي عايش برا، فلسطيني الشتات أو فلسطيني المغتربين.
2: نعم.
3: فبتلاقيهم كتير عندهم لغط بالمعلومات وبشو اللي بيصير، لدرجة

0: جد انه مثل ما قلنا التخوين او هجوم على اي حدا بيعطيه الحقيقه
1: من دون
0: اللي
1: ما
0: موجوده
1: يتحقق.
0: على ارض الواقع. فبدنا محتاجين انه اعلاميين بعده دول تتواصل، يعني يتوصل لهم الاخبار دائما، ويكونوا مرجعيه بكل دوله بكل اللغات اللي موجوده، ويكون في تواصل بينهم وجودهم مع الفلسطينية اللي يعني شعوبنا الفلسطينية اللي برا، لازم نتكاتف برا، ويكون في كمان مثل خلينا نقول لا إله إلا محمد رسول الله،
1: طيب يعني
0: يعني وجود شخصي
1: احنا، طب يعني
0: وتفاعل شخصي معهم لإثبات المصداقية أنه نحن فلسطينية، نحن معاكم، تعالوا نناقشكم.
1: طب هل بالضرورة يعني انه يكون في عنوان لفلسطينيين الخارج يتواصلوا معه، بينما في عناوين رسمية اصلا ممكن انه نلجأ لها؟ اقل تعديل مثلا في الخارج، ممكن نلجأ لصفحة سفارتنا
0: شوف، ما احنا عنا
1: الفلسطينية،
0: مشكلتنا، ما هي
1: لصفحة
0: عنا
1: السفارة
0: مشكلة،
1: أو
0: ما هي عنا
1: الخارجية في
0: مشكلة،
1: تركيا، إذا فتحناها بنلاقي فيها ما نريد؟
0: ما رح يفتحوها، لأنه في مثل ما قلنا ماكينات إعلامية كاملة ضمن ما هي متضامنة مع القضية الفلسطينية، إن كانت هدفها أنه تستعمل القضية الفلسطينية لأهداف معينة أو أنه بحسن النية، خلينا نقول يعني يعني فبركة أخبار كثيرة اللي قودت مصداقيتنا. يعني هلأ الناس ما بيصدقوا السفارة شو اللي بتقوله، والسفارة إذا كانت بعيدة أو مثلا الملحق الثقافي أو الإعلامي اللي موجودين بالصحافة بعيد عن الجالية الفلسطينية الموجودة بهالبلد وما اشتغلت أكثر بالتواصل معها، ما رح يدوروا علينا،
1: أنت
0: نحن لازم
1: كناشطة
0: نلاقيهم.
1: سياسية واجتماعية، وين بتلاقي مرجعك عشان تستخدميه في موضوع الخطاب الفلسطيني والسردية الفلسطينية؟
0: حاليا بالبداية الصراحة أنا كنت أدور على الأخبار أكثر من مكان قبل ما أتكلم، قعدت فترة طويلة أسمع كل الأطراف قبل ما أنا أكون وين اللي فعلا هي الحقيقة وين هي المصداقية واللي هي فعلا بالشرعية الفلسطينية الممثلة منظمة التحرير والسلطة الوطنية الفلسطينية. أما نحن عندنا جماعات كثيرة لا بس ماخذين الأخبار بدهم إياها جاهزة، هذا هو الجمهور العربي والفلسطيني. فبدنا يعني بدنا نعرف أنه نحن مقصرين، وما بدنا نطلب أنه نحن أساساً الوعي الكافي والكامل يكون من الجمهور، لا لازم نحن نشتغل على هالأمر، لأنه في مثل ما قلنا التضليل كتير كبير.
1: طيب خليني أرجع لمريم في هذا الموضوع. يعني واضح أيضا أنه التوهان أيضا في الخارج ما بين الخلاف السياسي الفلسطيني اللي بيلقي بظلاله مش بس في فلسطين وخارج فلسطين، وما بين التعامل مع أي خبر من أي جهة كانت، وقضية بعتقد أنه هي غاية في الأهمية وتستحق أنه تقف عليها المؤسسة الفلسطينية الرسمية المتصلة بفلسطين الخارج. كيف تتحول إلى عنوان للخبر والرواية الفلسطينية وتكون محط إقبال؟
2: مؤسساتنا الفلسطينية سواء بالداخل أو بالخارج بصراحة لديهم مقومات هم بحاجة لتفعيلها، صراحة هم بحاجة إنهم يستغلوها مش بالمعنى السلبي ولكن بالمعنى الإيجابي تماما، يوظفوها. المؤثر اليوم هو قد يكون لديه مصداقية توازي فضائية مدفوع عليها ميزانية ضخمة.
1: طب إذا هذا المؤثر كان بتبنى خطاب ما حتى لو كان خاطئ، بالتالي حيكون أسرع في إيصالها.
2: المؤثري أشوف أي رواية لازم يكون في هناك رواية مضادة، هو هيك والحي وجهة نظر، لأنه بالآخر شو السردية، شو الرواية، شو الحكاية، شو القصة، شو الخبر، شو الحقيقة، كل شيء له شيء وجانب آخر.
1: دفعوا ملايين في الفترات الأخيرة، كشفت لمؤثرين في الولايات المتحدة الأمريكية دولة
2: صحيح
1: الاحتلال، ملايين
2: صحيح
1: يبحثون عن أي مؤثر لدفع
2: صحيح.
1: مبالغ وأجل
2: وعلى
1: توصيل لل
2: ومن ناحية ثانية يعني العديد، ما بدي أحكي عشرات، عديد من مشاهير من إعلاميين أجانب أمريكان، ممثلين، لاعبي كرة قدم، مغنيين، خسروا عقودهم. ليش؟ لأنهم ما تبنوا وجهة النظر الإسرائيلية، ولأنهم رفضوا، يعني لو ما رفضوا العرض الإسرائيلي أو العروض الإسرائيلية هم تبنوا بدون ما يندفع لهم شيء من الجانب الفلسطيني على سبيل المثال، ولكن لأنهم آمنوا بعدالة القضية الفلسطينية. طيب أنا اليوم عندي مؤثرين فلسطينيين موجودين بالضفة، موجودين بغزة، موجودين بالقدس، موجودين بالداخل، موجودين بالشتات، موجودين بأوروبا، موجودين في كل العالم. مش مطلوب من المؤسسة الرسمية أكثر من أنها تتبناهم، من أنها تفتح أو يا سيدي خليها يعني تهد هالجدار اللي بينها وبين هالمؤثرين. في أدوات مجانية موجودة اليوم، أي شخص هو صحفي في مكانه، وأي شخص هو مؤثر في مكانه، فمطلوب منها أنها تستثمر. أيوة أنا هاي الكلمة بدور عليها، تستثمر في هدول المؤثرين. المؤثرين عندهم القدرة أنهم يخاطبوا العالم أكثر من المؤسسة الرسمية. مش عندهم، لأن مش لأنه عندهم مصداقية،
1: ولكن جمهور
2: مش بس
1: ولغة،
2: لأنهم بيخاطبوا باللغة البسيطة البعيدة عن الجدية بالرسمية. كمان شغلة مطلوب منا إحنا، متى ما قدرنا نوصل للمؤثر الفلسطيني وخلينا نحكي تجاوز كل العقبات، سواء بطريقة خطابه للعالم، نحاوره بلغة غير اللغة العربية، نخاطبه بلغته، نحاوره بأسلوبه. هذا المؤثر الفلسطيني عنده القدرة أكثر على الانفتاح على المؤثر العربي، عنده القدرة على الانفتاح على المؤثر الإقليمي والمؤثر العالمي. فبالتالي إحنا لدينا الفرصة ليكون عندنا حتى لو ضمن حملات ممنهجة، ممكن ينقصنا التنظيم، ينقصنا التخطيط، وينقصنا شغلة أهم، بالوعي بخطورة وأهمية إنقاذ، أو خلينا نحكي إنه ما نغرق فعليا بالمشكلة أكثر. لحتى إنه
1: بدي أشوف دور الإعلام لاحقا في هذا الموضوع، لكن أستاذة شهيرة بدي رسالة أخيرة منك للنشطاء الفلسطينيين خارج فلسطين، كيف يتعاملوا في نقل السردية الفلسطينية حتى لا يحدث هناك أي تشتيت، ونتحدث بلغة فلسطينية خالصة، لا بلغة حزبية ولا يعني بتوجيهات من هنا أو هناك، وإنما اللغة الفلسطينية التي تقدم الخطاب والسردية الفلسطينية كما نريد لها أن تصل إلى العالم.
0: اللي بطلبه أنا هو أول شيء للأمانة بنقل أي خبر، والدقة بنقل أي خبر، وبنفس الوقت برأيك الشخصي تعتمد أنه هذا رأيك الشخصي وليس هو ممثل عن كل الشعب الفلسطيني. فإذا أي حدا تاني خالفك بالرأي مش لا يلجؤ للتخوين، أو خصوصا أنه نحن بنتكلم على أي مؤثر فلسطيني آخر. نحن كنا لازم نشتغل مع بعض لأهم نقاط سرديتنا وحقيقتنا بالقضية الفلسطينية. أما أي أيديولوجيات أو خلفيات حزبية أو خلينا نقول دينية، خلينا نبعد عنها بالوقت اللي نحن فيه هسا، لأنه شتتنا كتير، أصواتنا تشتتت، وهذا ما فادنا، وما فاد أي حدا بيتكلم مهما كانت صوتك، ما فاد إلا إعلام العدو. فنقل الحقيقة أهم شيء تكون، مش السرعة. أوكي بعرف أن السرعة مهمة، بس إذا نحن كلنا بننقل الحقيقة الواقع، والواقع اللي صاير وحطينا يعني هدفنا بس قضيتنا، وقتها حتى اختلافاتنا رح تروح.
1: صحيح، وهذا مهم،
0: نوصل لأكثر الناس
1: الخطاب اللي،
0: لأنه في حملات ممنهجة كتير كبيرة، ويعني خلينا نقول جماعات، شبكات، كل شيء، هذه اللي نحن بنواجهها، وإيد واحدة ما بتزقف.
1: وبالتالي يجب أن تتكاتف كل الجهود من أجل تقديم خطاب واحد، وتحديدا في الخارج، بعيدا عن كل الخلافات، بما يخدم قضيتنا ويراكم هذا الجهد الشعبي الكبير الذي نراه في العالم. بدي أشكرك أستاذة شهيرة كل الشكر على هذه المداخلة وعلى هذه الإضافة، حدثتنا من تركيا. وأختم معك مريم اليوم، يعني إحنا لا نغيب دائما دور الإعلام، وبالتالي الرسالة الأخيرة في دقيقتين لو تكرمت، المطلوب اليوم من المؤسسات الإعلامية، من الناشطين، من الجمهور لبناء خطاب رقمي أكثر تأثيرا؟
2: خلينا نبلش بالجمهور لأنه حكينا كتير عن المؤسسات ولأنه حكينا كتير على الناشطين، وما بدي أتحامل بالمناسبة عن المؤسسة لأنه النقد في هاي القصص هو بهدف التصويب وليس بهدف الانتقاد وليس بهدف خلق العيوب. الجمهور مطلوب منه أنه يكون أكثر وعي وأنه يدرك أنه اليوم في إشي فعليا اسمه استقطاب، ويفهم أنه منصات التواصل الاجتماعي اللي بتقدم له المتعة والتواصل والبزنس والشهرة والتأثير وكل ما إلى ذلك هي أيضا ساحة، هي بلا آخر ما بيهمها السردية الفلسطينية، آخر همها الرواية الفلسطينية. صحيح. هي ما بيهمها هي التجاذبات، لأن هي بتتغذى على هاي التجاذبات وهي بتتغذى على هاي التناقضات لحتى تكون هي فعالة ويكون لها تحقق الربح الأكبر وتحقق الأهداف الخاصة فيها. نعم. فخلينا إحنا كمان كشعب فلسطيني كجمهور نكون واعيين
1: على درجة عالية من الوعي.
2: عندنا مشكلة في اسمها استقطاب اليوم، هاي الطاقات اللي إحنا اشتغلنا واللي إحنا دائما إحنا على فكرة يعني موضوع الاستقطاب هذا أبعد ما كان عن مشاكل، يعني ما كان ضمن مشاكلنا أصلا. صحيح. فما كان ضمن تحدياتنا، فمطلوب اليوم من الجمهور أن يكون على درجة عالية، عدم التعاطي وعدم الانجرار. ويا سيدي لو حصل وصار هذا الاشتباك الرقمي، هذا التراشق الإلكتروني، نحاول إنه ما نتعاطى معها، نحاول أن نكون فعليا إحنا الناس الواعيين اللي ننبه مؤثريننا. نعم. بأنه إحنا في عنا
1: وهي للرسالة الأهم، يعني وهي تركنا الوقت على ما. نعم. يبدو الحديث مهم ويحتاج إلى يعني مساحات أكثر لأنه غاية في الأهمية حقيقة، وبالتالي يعني أنا أجد الرسالة مما استمعت إليك ولضيفتنا بأن السردية الفلسطينية ليست ملك لا لفصيل ولا لمؤسسة، وإنما هي رصيد وطني وإنساني يجب أن نحميه. الاختلاف في الرأي لا يبرر هدم الثوابت الوطنية. تمام. أو تحويل الخلاف إلى معركة تشويه متبادل، وأن الاحتلال يستثمر كل انقسام وكل خطاب كراهية وكل معلومة غير دقيقة لإضعاف الموقف الفلسطيني. فقوة الرواية الفلسطينية لا تقوم على الصوت الأعلى بل على الحقيقة وعلى الصدق والتوثيق وعلى وحدة الرسالة. في الختام يعني ونحن في الفضاء الرقمي قد تكون ضغطة زر بداية حملة تضامن مع فلسطين، وقد تكون في المقابل شرارة خلاف يبدد جزءا من الجهد الوطني. السؤال ليس هل نختلف، فالاختلاف طبيعي وصحي، وإنما كيف نختلف دون أن نخسر روايتنا ودون أن نقدم للاحتلال مادة يستخدمها ضدنا. بهذا مستمعينا مشاهدينا الكرام وبهذا الموضوع الهام الذي سنفرد له مساحات أخرى، نشكر ضيفتنا مريم شومان، كنت معنا في الاستوديو بكل هذه الإضافات والإضاءات الهامة، وكانت معنا عبر الهاتف السيدة شهيرة جرار. شكرا لكم على حسن المتابعة مستمعينا مشاهدينا، نلقاكم في حلقة متجددة من الموقف، إلى اللقاء.
3: مع كل حدث حقيقة كان أم موجها، تكثر الأخبار وتنتشر الشائعات وتعم مواقع التواصل الاجتماعي لتصبح قضية رأي عام، فتاتوه الحقيقة. في الموقف ننقل لكم حقيقة الحدث كما هو، نقدم لكم المعلومة من مصدرها، نناقشها ونحللها، نضع الموقف أمامكم ونطلعكم على الحقيقة بصدق وشفافية ومسؤولية، حتى تكون المعلومة صادقة وصالحة للتداول كما هي.
4: برنامج الموقف يأتيكم كل أربعاء في تمام الساعة 3 عصرا مع عبد الفتاح دولي.

0: ننتقل بكم إلى استوديو الأخبار من أمن 24.
1: موجز الأخبار من أمن 24.
2: معكم وعد أبو عصيد، أهلا بكم. 8 شهداء بينهم 3 أطفال في غارات للاحتلال على مدينة غزة منذ فجر اليوم. نزوح عدد من العائلات من مخيم أبو مرحل في حي الزيتون بمدينة غزة بالتزامن مع الإبلاغ تنفيذ عملية عسكرية محدودة في المنطقة هذه الليلة. جيش الاحتلال ينفذ عمليات نسف واسعة لمربعات سكنية في المناطق الشرقية لمدينة خان يونس جنوب القطاع. طواقم الدفاع المدني في مركز بيت لحم تسيطر اليوم على حريق أشجار وأعشاب اندلع في منطقة برك سليمان ببلدة الخضر جنوب محافظة بيت لحم، ومنعت امتداده إلى المناطق المجاورة قبل أن تؤمن الموقع بشكل كامل. وزارة المالية تعلن استئناف توريد المحروقات إلى الأسواق المحلية ابتداء من يوم غد الأحد بمعدل 3 ملايين لتر يوميا. اندلاع مواجهة خلال تصدي الشبان لهجوم المستوطنين على أطراف قرية المغير شمال شرق رام الله. مستوطنون يحرقون منزلا بمنطقة كفرور بين قريتي تل وصرى جنوب غرب نابلس. مستوطن مسلح يقتحم بأغنامه محيط منازل المواطنين في منطقة الحفر في قرية دير جرير شرق رام الله. الحكومة البلجيكية تعلن حظر استيراد المنتجات القادمة من مستوطنات الاحتلال المقامة في الأراضي الفلسطينية المحتلة. والاتحاد الأوروبي يجدد دعوته لإسرائيل للامتناع عن توسيع المستوطنات في الضفة الغربية. يعمل معبر الكرامة يوم غد الأحد من الساعة 8 صباحا حتى الساعة 1:30 ظهرا في كلا الاتجاهين. إلى حالة الطقس، يكون الجو الليلة لطيفا في المناطق الجبلية دافئا في بقية المناطق. نهاية الموجز، في أمان الله.
3: لمتابعة الأخبار العاجلة أولا بأول، تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي على أمن 24.

0: آخر تحديث لأحوال الطرق من أمن 24.
1: آخر التحديثات على أحوال الطرق من أمن 24، أهلا بكم. البداية بمنطقة الوسط، جميع المداخل والمخارج سالكة باستثناء المدخل الشمالي لمدينة البيري مغلق بالاتجاهين، سنجل مغلقة، حزمة أزمة باتجاه الجنوب، مفرق عنات أزمة باتجاه الجنوب، والعيزرية أيضا أزمة باتجاه الجنوب. مباشرة إلى محافظات الجنوب، أيضا جميع المداخل والمخارج سالكة باستثناء الفحص، رأس الجورة، زيف، سعير، النبي يونس، العروب العجوري، جميعها مغلقة. مع محافظات الشمال، أيضا جميع المداخل والمخارج سالكة باستثناء بروقين، كفر الديك، جماعين، جميعها مغلقة. ما يسمى يتسار مغلق، حوارة مغلقة، مفترق، جيت أزمة بسبب حريق، صر مغلق، عنبتة أزمة، وتفتيش الخارج سالك للداخل، جبار أزمة، الفندق أزمة، مدخل قلقيلية أزمة بالاتجاهين، وعين شبلي مغلق، وتياسير مغلق. إذن مستمعينا ومشاهدينا، كانت هذه آخر التحديثات على أحوال الطرق والحواجز حتى هذه اللحظة، مع العلم أنها قد تتغير في أي دقيقة. ومن طاقم عمل أمن 24، نتمنى لكم دوما طريق السلامة، دمتم في أمان الله.
0: لمعرفة أحوال الطرق أول بأول، تابعونا على منتصف كل ساعة أمن 24. طريقكم آمن.

معا نصل بسلامة لرحلة آمنة. تابعونا في منتصف كل ساعة على أمن 24.

ينزل على أرض ويجاهد، ما عاد فينا حد يسدد غير كل ما تنزل بتساعد، ما عاد فينا حد يسدد غير كل ما تنزل بتساعد، يا سواعد فتح المنصورة يا منارة.

علينا ضحينا نزلنا وصبرنا وضمينا الأرض.

بالتعاون مع مؤسسات الدولة وأذرعها الأمنية، تقدم إذاعة أمن 24 رسالة إعلامية متزنة دقيقة ومبنية على احترام القانون. مهمتنا نقل الحقيقة وحماية الوعي الوطني. فلسطين بتجمعنا وبتوحد الهدف والرسالة.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعده.
1: هنا فلسطين، هنا من هالأثير، من هون صوت الناس، صوت الأرض، صوت القصة اللي ما بتنتهي. أمن 24 تنقل الحقيقة من الميدان وبتوصلها بكل صدق. فلسطين بتجمعنا وبتوحد كلمتنا.

0: الأمن وعي، والإعلام جزء من هذا الوعي. من خلال برامجنا وتغطيتنا نسهم في تعزيز السلم المجتمعي ونقل الصورة بأعلى درجات الانضباط. أمن 24، حيث الكلمة، المسؤولية. فلسطين بتجمعنا.
1: ننتقل بكم إلى استوديو الأخبار من أمن 24.
2: موجز الأخبار من أمن 24.
3: معكم معد أبو عصيدة، أهلا بكم. شهيد برصاص الاحتلال في منطقة الفروسية شمال غرب مدينة غزة. إصابة مواطنين بنيران قوات الاحتلال شرقي مدينة خان يونس. جيش الاحتلال ينفذ عمليات نسف واسعة لمربعات سكنية في المناطق الشرقية لمدينة خان يونس جنوب القطاع. طواقم الدفاع المدني في مركز بيت لحم تسيطر اليوم على حريق أشجار وأعشاب اندلع في منطقة بيرك سليمان ببلدة الخضر جنوب محافظة بيت لحم، ومنعت امتداده إلى المناطق المجاورة قبل أن تؤمن الموقع بشكل كامل. قوات الاحتلال تعتقل أكثر من 500 عامل في القدس منذ بداية العام الحالي، وذلك ضمن مخطط ممنهج لتفريغ المؤسسات الوطنية الصحية والدبلوماسية والاجتماعية من موظفيها. الحكومة البلجيكية تعلن حظر استيراد المنتجات القادمة من مستوطنات الاحتلال المقامة في الأراضي الفلسطينية المحتلة. اندلاع مواجهات خلال تصدي الشبان لهجوم المستوطنين على أطراف قرية المغير شمال شرق رام الله. مستوطنون يحرقون منزلا بمنطقة كفرور في قرية تل جنوب غرب نابلس. قوات الاحتلال تنصب حاجزا عسكريا على المدخل الجنوبي لبلدة نحالين غرب بيت لحم، فيما تواصل إغلاق مداخل قرية حسان ومستوطنون يقتحمون منطقة خلة النحلة جنوب المحافظة. مستوطن مسلح يقتحم بأغنامه محيط منازل المواطنين في منطقة الحفر في قرية دير جرير شرق رام الله. الاتحاد الأوروبي يجدد دعوته لإسرائيل إلى الامتناع عن توسيع المستوطنات في الضفة الغربية. يعمل معبر الكرامة يوم غد الأحد من الساعة 8 صباحا حتى الساعة 1:30 ظهرا في كلا الاتجاهين. إلى حالة الطقس، يكون الجو الليلة لطيفا في المناطق الجبلية دافئا في بقية المناطق. نهاية الموجز، في أمان الله.
4: لمتابعة الأخبار العاجلة أولا بأول، تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي على أمن 24.

0: آخر تحديث لأحوال الطرق من أمن 24.
1: آخر التحديثات على أحوال الطرق من أمن 24، أهلا بكم. البداية بمنطقة الوسط، المدخل الشمالي لمدينة البيري مغلق بالاتجاهين، بوابات عطارة، مدخل روابي، حاجز عين سينيا، الجلزون، عيون الحرمية جميعها سالكة، سلواد يبرود أزمة وتفتيش، سنجل مغلقة، بوابة ترمسعية سالكة، بوابة النبي صالح سالكة، عابود أزمة وتفتيش، دوار مخماس سالك، كفر عقب أزمة للداخل، حاجز قلنديا سالك، جبع أزمة وتفتيش، حزمة أزمة، خانقة باتجاه الجنوب، مفترق عناتة أزمة باتجاه الجنوب مع تواجد للشرطة، لزعيم سالك العزرية أزمة خانقة باتجاه الجنوب، بوابة الطيبة كراميلو أزمة وتفتيش، مدخل أريحة الجنوبي أزمة وتفتيش، باقي مداخل ومخارج أريحة جميعها سالكة. مباشرة إلى محافظات الجنوب، جميع المداخل والمخارج سالكة باستثناء عش غراب أزمة باتجاه الجنوب، الفحص مغلقة، رأس الجرة، زيف، سعير، النبي يونس، العروب، العجوري جميعها مغلقة. أخيرا مع محافظات الشمال، مدخل سلفيت الشمالي سالك، بروقين، كفر الديك، جماعين جميعها مغلقة، تحت جسر أودلا سالك، قرع وسالك، دوار الطنيب سالك، برقع مغلقة، ما يسمى يتهر مغلق، حوارة سالك، مفترق جيد سالك باتجاه قلقيليا، سر مغلق، بورين، المربع، عورتة، دير شرف جميعها سالكة، عنبتة مغلق للخارج سالك للداخل، بيت فوريك سالك، بالزارية سالك، ماتين مغلق، النبي الياس سالك، مدخل قلقيليا مغلق، وعين شبلي سالك. إذن مستمعينا ومتابعينا، كانت هذه آخر التحديثات على أحوال الطرق والحواجز حتى هذه اللحظة، مع العلم أنها قد تتغير في أي دقيقة. ومن طاقم عمل أمن 24، نتمنى لكم دوما عودة سالمة لأحبائكم، دمتم في أمان الله.
2: لمعرفة أحوال الطرق أولا بأول، تابعونا على منتصف كل ساعة. أمن 24، طريقكم آمن.

0: لأنه فلسطين تستحق إعلاما مسؤولنا. نعمل في أمن 24 على تقديم محتوى يعكس صورة مؤسستنا الأمنية والوطنية ويخدم المواطن بوعي ودقة ووضوح. من خلال تغطيتنا وبرامجنا نلتزم بثوابت شعبنا ونضع المهنية فوق كل اعتبار. فلسطين بتجمعنا، فلسطين بتجمعنا.
1: وعلى هذا العهد
0: نواصل.

0: ننتقل بكم إلى استوديو الأخبار من أمن 24.
1: نشرة موجزة من أمن 24.
2: التاسعة بتوقيت القدس المحتلة، أهلا بكم إلى نشرة أمن 24 الموجزة، تقرأها عليكم وعد أبو عصيدة، أهلا بكم. استشهد 5 مواطنين بينهم 3 أطفال وأصيب آخرون بجروح اليوم في قصف للاحتلال على حي النصر غرب مدينة غزة. وأفادت مصادر محلية بأن طيران الاحتلال استهدف شقة سكنية ما أدى إلى استشهاد 5 مواطنين وإصابة آخرين بجروح. وأظهرت مقاطع فيديو تجمهر عشرات المواطنين في محيط البناية المستهدفة وانتشالهم جثامين الشهداء والمصابين من المكان. ومنذ إعلان وقف إطلاق النار في 11 من تشرين الأول أكتوبر الماضي استشهد 1144 مواطنا وأصيب أكثر من 3700 آخرين، فيما جرى انتشال 802 من الجثامين. وفي خان يونس جنوب قطاع غزة انطلقت مسيرة جماهيرية اليوم جابت شوارع المدينة المدمرة للمطالبة بوقف العدوان ورفض التهجير القصري وضمان استمرار خدمات وكالة الغوث نروى وتحسين ظروف النازحين في مراكز الإيواء ومخيمات النزوح. أصيب ظهر اليوم شاب برصاص قوات الاحتلال في منطقة وادي الحمص شرق بيت لحمة. وأفاد مدير إسعاف العبيدية محمد علان بأن قوات الاحتلال طاردت عمالا في منطقة وادي الحمص الواقعة بين دار صلاح شرق بيت لحمة وبلدة صور باهر، وأطلقت الرصاص صوبهم ما أدى إلى إصابة شاب في 30 من عمره من سكان بلدة سعير شمال الخليل بالرصاص الحي في الأطراف السفلية، حيث جرى نقله إلى أحد المستشفيات لتلقي العلاج. وأشار إلى أن قوات الاحتلال صعدت من عمليات مطاردة وملاحقة العمال في منطقة وادي الحمص ما أدى إلى إصابة عدد منهم بالرصاص. على صعيد آخر، قبضت الشرطة اليوم على مشتبه بهم بحيازة وتعاطي مواد مخدرة في جنين ونابلس. ففي جنين قبض فرع مكافحة المخدرات على شخص لحيازته حبوبا مخدرة بعد ورود معلومات للفرع حول حيازته كمية منها داخل منزله. وبتفتيش المنزل بعد استصدار مذكرة تفتيش من النيابة العامة تم ضبط 140 حبة بروليكسان و89 حبة كلونيكس بالإضافة إلى أداة تعاطٍ. أما في نابلس قبض فرع مكافحة المخدرات على 8 أشخاص مشتبه بهم بحيازة وترويج وتعاطٍ حبوب ومواد يشتبه أنها الحشيش المخدر والقنب الهندي. وأكدت الشرطة التحفظ عليهم لإحالتهم والمضبوطات لجهة الاختصاص لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم. في شأن آخر، دعت وزارة التربية والتعليم العالي الطلبة وأولياء الأمور إلى توخي الحذر والدقة قبل التسجيل والالتحاق في أي من مؤسسات التعليم العالي داخل الوطن وخارجه أو أي من فروعها أو برامجها التعليمية، مشددة على أن الوزارة هي المرجع الرسمي لأي معلومات تتعلق بالالتحاق في مؤسسات التعليم العالي. وأوضحت الوزارة في بيان صادر عنها اليوم أنه يتوجه على الطلبة وأولياء الأمور الحرص على التأكد من أن مؤسسة التعليم العالي أو فروعها أو برامجها مرخصة ومعتمدة من قبل الوزارة حتى لا يكونوا عرضة لأي إعلانات مضللة. في شأن آخر، عقدت منظمة التعاون الإسلامي ولجنة الأمم المتحدة المعنية بممارسة الشعب الفلسطيني لحقوقه غير القابلة للتصرف المؤتمر الدولي لعام 2026 حول مدينة القدس في العاصمة المصرية القاهرة تحت شعار القدس خط المواجهة للتهجير والضم والمفتاح لتحقيق سلام عادل ودائم، برئاسة رئيس اللجنة المندوب الدائم للسنغال لدى الأمم الأمم المتحدة في نيويورك، وبمشاركة مسؤولين ودبلوماسيين ورجال دين وخبراء وممثلين عن منظمات دولية وإقليمية وأكاديميين وباحثين. وأكد وزير شؤون القدس أشرف الأعور أن انعقاد المؤتمر يأتي في ظل ظروف دقيقة تمر بها المدينة المقدسة، مشددا على أن القدس ليست مجرد ملف سياسي، بل قضية هوية ووجود وقلب القضية الفلسطينية، داعيا إلى الخروج بتوصيات عملية تعزز الحماية الدولية للمقدسيين ومقدساتهم وتدعم صمودهم المؤسسي والاقتصادي والثقافي. وشدد الأعور على أن القدس الشرقية هي عاصمة دولة فلسطين، وأن أي حل سياسي عادل ودائم لا يمكن أن يتحقق دون إنهاء الاحتلال وضمان حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره وفق قرارات الشرعية الدولية ومبدأ حل الدولتين على حدود الرابع من حزيران عام 1967. أعلنت الحكومة البلجيكية حظر استيراد المنتجات القادمة من مستوطنات الاحتلال المقامة في الأراضي الفلسطينية المحتلة. وذكرت الوكالة البلجيكية للأنباء اليوم أن الحكومة الفيدرالية ناقشت خلال اجتماعها ملف الواردات القادمة من الأراضي الفلسطينية المحتلة قبل أن تتخذ قرارا بحظر استيراد منتجات المستوطنات. ويأتي القرار البلجيكي في وقت أصدر فيه الاتحاد الأوروبي مؤخرا تعليمات تقضي بإنفاذ قراره الصادر عام 2024 بشأن منتجات المستوطنات الإسرائيلية، والذي ينص على عدم إعفاء منتجات المستوطنات المقامة في الضفة الغربية وهضبة الجولان من الرسوم الجمركية. في الشأن الميداني، أحرق مستوطنون اليوم منزلاً في قرية تل جنوب غرب نابلس. وأفاد أمين سر حركة فتح في تل عصام الصيفي بأن المستوطنين هاجموا منزل المواطن صهيب رضوان جنوب القرية وأضرموا النار فيه، ما أدى لاحتراقه بشكل كامل. وذكر بأن المنزل مأهول وتم الاعتداء عليه قبل عدة أشهر. في سياق متصل، اقتحمت قوات الاحتلال مساء اليوم مدينة طوباسة، وأفادت مصادر محلية بأن الاحتلال اقتحم المدينة بعدد من الدوريات ونشر وحدات راجلة وسط المدينة دون التبليغ عن إصابات أو حالات اعتقال. نصبت قوات الاحتلال اليوم حاجزا عسكريا على المدخل الجنوبي لبلدة نحالين غرب بيت لحم، فيما واصلت إغلاق مداخل قرية حوسان. وأفادت مصادر أمنية بأن جنود الاحتلال أوقفوا مركبات المواطنين على مدخل نحالين وفتشوها ودققوا في هويات ركابها، ما تسبب في إعاقة حركة المرور. وأضاف المصدر أن قوات الاحتلال تواصل إغلاق مداخل قرية حوسان غرب بيت لحم منذ ساعات الصباح الأولى، ما أعاق حركة المواطنين من القرية وإليها. وفي سياق متصل، اقتحم مستوطنون منطقة خلة النحلة جنوب المحافظة. اقتحمت قوات الاحتلال مساء اليوم قريتي كفر نعمة وغرب رام الله والمغير شمال شرق المحافظة. وأفادت مصادر أمنية بأن قوات الاحتلال اقتحمت قريتي كفر نعمة والمغير وانتشرت في أنحاء متفرقة منها دون أن يبلغ عن اعتقالات أو مداهمات. وكان مستوطنون قد هاجموا أطراف قرية المغير في وقت سابق من مساء اليوم، وتصدى لهم المواطنون دون أن يبلغ عن إصابة. أحرقت قوات الاحتلال مساء اليوم عشرات أشجار الزيتون في قرية دير قديس غرب رام الله. وأفادت مصادر صحفية بأن قوات الاحتلال لاحقت مزارعين خلال عملهم في أراضيهم بمنطقتي جبل الرأس وبئر العصافير جنوب القرية، وأطلقت الرصاص وقنابل الغاز السام المسيل للدموع تجاههم، ما أدى لاشتعال للنيران في مساحات واسعة من أراضي المواطنين المزروعة بعشرات أشجار الزيتون. وتتعرض دير قديس والقرى والبلدات المحيطة بها غرب رام الله لاقتحامات متواصلة من قوات الاحتلال، إلى جانب اعتداءات المستوطنين المتواصلة على المواطنين وممتلكاتهم. يعمل معبر الكرامة يوم غد الأحد من الساعة 8 صباحا حتى الساعة 1:30 ظهرا في كلا الاتجاهين. وأخيرا إلى حالة الطقس، يكون الجو الليلة لطيفا في المناطق الجبلية، دافئا في بقية المناطق. أما يوم غد الأحد فيكون الجو شديد الحرارة في معظم المناطق، حيث يطرأ ارتفاع طفيف آخر على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 5 درجات مئوية. نهاية نشرة أمن 24 الموجزة، كنت معكم من وراء الميكروفون أنا وعد أبو عصيدة، ورافقنا الزميل محمد أبو قرع من الهندسة الإذاعية والبث المرئي. شكرا لكم لطيب المتابعة، إلى اللقاء.

لمتابعة الأخبار العاجلة أولاً بأول. تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي على أمن 24.

من قلب فلسطين للناس في كل زاوية من هالوطن في حكاية، وفي كل حكاية في رسالة، ومهمتنا نوصل هالرسالة كما هي إنسانية، إنسانية واقعية وقريبة من نبض الناس. أمن 24 إذاعة من قلب فلسطين للناس اللي بتحب فلسطين. فلسطين بتجمعنا.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمداً الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاماً محموداً الذي وعده.
1: في كل ظرف وفي كل مرحلة يبقى أمن الوطن مسؤولية مشتركة، وإذ نؤدي واجبنا الإعلامي نلتزم بالعمل بروح مؤسسية واضحة وشفافة. أمن 24، أمن 24. منصة وطنية تعلي صوت القانون وتلتزم بخدمة المواطن. فلسطين بتجمعنا وتجمع كل الجهود نحو أمن مستقر.

عز النسب عم وخال طيبة وأدب جاه ومال طاريكم من مرعى البال قسم بالله يعدل المود

مبدأ الثقة. الثقة تبنى والمهنية تثبت، وفي إذاعة أمن 24 نعمل كل يوم للحفاظ على ثقة المواطن بنا عبر إعلام منضبط وطني ومسؤول. فلسطين بتجمعنا وبتجمع كلمتنا نحو أمن يليق ببلدنا.

وطن على الهواء، كل يوم كل ساعة كل لحظة. فلسطين على الهواء، نقل مباشر، صوت ميداني وتغطية بتوصل للناس بدون أي فلتر. أمن 24، لأنه فلسطين

هيحصل ايه وايه هيجرى ايه نروح تقول نكون او لا نكون ولاد هي عفية فهم القضية يا ود سنارك حصارك عايز

تحكي عجور اخوالنا وعمام وتسكب ملح عجرح.

0: قرب المسافة بين مدينة ومدينة،
1: بالمخيم قريب،
0: المسافة أكبر من الجغرافيا، بس صوت واحد قادر يقربنا. أمن 24، صوت بيشيل هموم الناس وبيجمعهم على كلمة الوطن. فلسطين بتجمعنا.

أمن الوطن وأمان الناس. في كل ظرف وفي كل مرحلة يبقى أمن الوطن مسؤولية مشتركة، وإن نؤدي واجبنا الإعلامي نلتزم بالعمل بروح مؤسسية واضحة وشفافة. أمن 24 منصة وطنية تعلي صوت القانون وتلتزم بخدمة المواطن. فلسطين بتجمعنا وبتجمع كل الجهود نحو أمن مستقر.

بتعاون مع مؤسسات الدولة وأذرعها الأمنية. تقدم إذاعة أمان 24 رسالة إعلامية متزنة دقيقة ومبنية على احترام القانون. مهنتنا نقل الحقيقة وحماية الوعي الوطني. فلسطين بتجمعنا وتوحد الهدف والرسالة.

0: مغنات الحرية، إهداء من الفنان عاص الحلاني إلى الأسرى في سجون الاحتلال الإسرائيلي. كلمات الشاعر رامل يوسف، ألحان وغناء الفنان عاص حلاني.
1: مضبان ليل موال وبريد زنزاني.

0: أنا خلف الأخبار.
1: 24 ساعة من المتابعة المستمرة. أمن 24 منكم وفيكم.

0: مصر حكتي.
1: لمعرفة أحوال الطرق أولاً بأول، تابعونا على منتصف كل ساعة. أمن 24، طريقكم آمن.

0: مما أسفر عن إصابتك.
1: كما أصيب عشرات المواطنين.

هناك انتفاضة في القدس، وهذه هي انتفاضة الفنان المصري العربي من أجل القدس. القلب مع القلب، واليد في اليد، والهدف واحد. إلى كل العرب في كل مكان، تجمعوا، اتحدوا، دماء الشهداء تناديكم، تستصرخكم. وقدسا، أيها الطفل الفلسطيني المناضل، الجريح، المجاهد، الشهيد، نحن معك، نحن معك. دماؤك الذكية رفعت رؤوسنا عاليا، دماؤك الذكية رفعت رؤوسنا عاليا، دماؤك الذكية

24 تحمل هم وهمة المواطن. أمن 24 منكم ولكم.

هكذا توحدت حناجر المعتقلين في سجن النقب الصحراوي في انتفاضة الحجارة في كل الخيام والأقسام لحنا واحدا وفكرة واحدة.

كوني سيفا كوني درسا من دروس العلم.

مش مجرد موجة إذاعية، هي موجة وطنية تجمع الكل تحت صوت واحد، صوت مسؤول، صوت شفاف، صوت بيحكي عنكم وإلكم. أمن 24، الإذاعة اللي بتشبهكم. فلسطين بتجمعنا وبتوحد رسالتنا.